0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: هذا السؤال اللي في صمتك أسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخمخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أجسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني، يتابعنا بنخلي

معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيد فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM 93.

0: عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفيني، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كن كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: بحرين FM على هواك.

لملم أشيائك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
2: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير. خلونا نبدأ صباحنا اليوم بشعور مختلف، مشاعر مختلفة، باستشعار إن شيء عندك وايد حلو أبيك تتذكر الحين أو ممتن وايد عليه. ربما شكلك اللي الله عطاك إياه، ربما مثلا حضورك، ربما عقلك، ثقافتك، ربما شخص في حياتك، ربما أهلك، عيالك، شيء أنت وايد ممتن لله سبحانه وتعالى عليه. استشعر هذا الشعور وخلونا نبدأ صباحنا بالامتنان، إن الحمد لله أن عندي هذا الشيء. الحمد لله عندي هالسيارة مثلا، الحمد لله عندي هالساعة، الحمد لله عندي هالشنطة، ولا هالأهل، ولا هالأحبة، ولا هالشغلة. الحمد لله على وايد أشياء. فأنت استحضر الحين أكثر شيء تحس أنك مستانس عليه وتحمد الله سبحانه وتعالى عليه. يلا خلنا نعطيكم ثانية تستشعرون تذكرون ونرجع لكم. يا سلام، ممتاز. إذن نبدأ صباحنا بهذا الإحساس، إحساس الامتنان، وهو مثل ما نقول إحنا بوستر سعادة، بوستر تحقيق أمنيات وزيادة نعم. هذا الشعور لو كل يوم بديت فيه راح تحس فعلا بأن حياتك مختلفة وسعادة تملأ قلبك ورضا كبير من الله سبحانه وتعالى. إذن يلا نبدأ صباحنا بهذا الشعور بابتسامة رضا وقهوة صباح، وأيضا أغنية من اختيار مخرجتنا مروة العريفي، وهذه تحياتي راح أكون معاكم نورة أبو الشوكي.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

اليوم تصنيف الجو حار، حار خالي حار، يعني لا رطب ولا شيء، حار. كم درجة الحرارة اليوم؟ 39 الحالية، العظمى 45 والصغرى 31 درجة مئوية. ومتى نحس فيها 31؟ خلونا أقول لكم متى نحس فيها، الساعة 3 الفجر. بس أما باقي الأوقات وفي ذروة الحرارة راح تكون إن شاء الله في تمام الساعة 12 مساء، فتتجنبوا الطلعة هذا الوقت. بالنسبة للرياح جنوبية غربية بوجه عام من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، وتصل من 19 إلى 28 كيلومتر في الساعة، ثم تتحول إلى شمالية شرقية بعد الظهيرة. وبالنسبة لحالة البحر فهو من قدم إلى 3 أقدام. الرطوبة الحالية 33، العظمى 75 والصغرى 10%. أما بالنسبة حق موعد شروق الشمس فكان اليوم في تمام الساعة 5:21 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 5:49 مساء.

كلما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

واضح يا جماعة وكلنا نعرف ان احنا في عام 2026، بس يا جماعة لما نفتح السوشيال ميديا ونشوف العالم الإلكتروني نشوف لا، العالم الإلكتروني رجع سنين ضوئية قبل ووصل إلى عالم الثمانينات وصار في ترند قوي جدا جدا يحكي عن هذه الزمن وهذا الوقت. هذا الترند رجع بقوة بشكل مو طبيعي، بس ما كان مقتصر على ملابس أو تسريحة شعر، لا، الناس قاعدين يدخلون في مود الثمانينات بالكامل. يعني أنا هاي اللي لاحظناه، الألوان صارت أقوى، الأكتاف صارت أكبر في اللبس، الإكسسوارات صارت أوضح، الشعر منفوش أكثر سواء للرجل ولا المرأة، وحتى المكياج رجع جريء نفس قبل. أوكي، فالغريب إن الموضوع ما وقف عند الناس اللي عاشوا الثمانينات، حتى الجيل الجديد اللي أصلاً ما عاش هذه الفترة صار مهووس فيها ويقلد ستايلها كأنه يعني فعلاً موجود في هذاك الوقت. يعني باختصار الثمانينات رجعت، بس هالمرة معاها انستغرام وتيك توك وإبداعات. الصراحة لما تدشون تشوفون الايتيز ترند راح تشوفون إبداعات، يعني الناس شلون أبدعت في المقاطع التمثيلية، في الصور، في ناس وظفوا هذه الصور والترند المولدة بالذكاء الاصطناعي في مثلا في مجال عملهم. مثلا المغني ولد صورة أنه هو في مكان يعني يغني في ذاك الزمان في الثمانينات، باللبس، بالمكان، بالإكسسوارات، بالخلفيات، والطبيب الأسنان صار أيضا يروينا شون شكل المكان في الثمانينات. بالنسبة لي شخصيا أنا بعد طلبت من الذكاء الاصطناعي يرويني صورتي وأنا مذيعة في هذاك الوقت، وكان جدا جميل. وحين شوي قلت حق مروة لازم تقولين حق الذكاء الاصطناعي روج نفسك في الثمانينات وتشوفين الصورة الحين مع الهبة والترند. صراحة ترند جميل حلو يحكي قصة من الماضي، وإحنا عموما نحب الأشياء اللي فيها تراث وفيها ذكريات حلوة وفيها ماضي جميل. بس الصراحة أنا مو مستغربة، لأن الثمانينات كانت فترة فيها جرأة

فيها طاقة، فيها ألوان، فيها حياة، لذلك كان لها تستحق أن احنا يعني نعطيها هذا اللافتة في الترند. ويمكن هذا بالضبط اللي مخلي الناس يرجعوا لها بهذا الشكل الكثيف. السؤال لكم مستمعينا الآن اللي تسمعونه، اللي ما طبقوا الترند أو اللي طبقوه، لو صحيتوا باكر يوم الخميس وقالوا لكم احنا في الثمانينات، أول شيء بتغيرونه في شكلكم شنو؟ يعني شنو الستايل اللي ودكم تسوونه من جيل الثمانينات؟ كانت ستايلات عجيبة. تقدرون أيضا تطلعون على الترندات الموجودة في السوشيال ميديا، تكونون أبديت مع الأجواء وتشوفون الناس شنو أبدعت، شنو قدمت في هذاك الجيل. ومن ذاك الجيل أكيد اخترنا لكم أغنية جميلة من اختيار مروة العريفي.

تدرون مستمعين أن عقلنا بالضبط يشبه محرك البحث في الإنترنت؟ يعني الشيء اللي تسأل عنه يبدأ يبحث لك عن الإجابة بنفس الطريقة تماماً، ولكن من غير لا ندرك ذلك. مثلاً لما تقول له أنا والله سويت سيرتش، كتبت، تيبت، ليش أنا فاشلة؟ الكلام اللي قلته أنت، فيبدأ يطلع لك سيرتش. هو مطيع لك، يعني خادم لك. فشي يسوي؟ يبدأ يطلع لك عقلك يقول لك والله لأن أنت كنت في هذا الموقف فاشل، ودي الموقف فاشل، ودي الموقف فاشل، فأنت فاشل. زين، لكن لما أنا أغير البحث، الكتابة البحث، وأكتب كلام سؤال حلو حق عقلي، أسأله مثلا شنو الشيء اللي أقدر أتعلمه من هذه المواقف، هني صح، هني يبدأ عقلك يبحث عن مهمة مختلفة تماما من الإثباتات المحبطة اللي ممكن تدمر النفسية. لأن الأسئلة مو مجرد كلام نقوله لنفسنا، الأسئلة هي توجه انتباه هذا العقل اللي الله سبحانه وتعالى خلقه يعمل بطريقة محددة. كل سؤال ممكن يفتح لنا زاوية جديدة ما كنا نشوفها، فلذلك مهم أسأل عقلي الأسئلة المناسبة الصحيحة اللي فيها ارتقاء، اللي فيها تطور، وليس اللي تتكلم عن الماضي والفشل والحزن ونبش في الماضي اللي ما له داعي أصلاً. فشنو الأسئلة اللي ممكن نطلقها على عقلنا ويصير هذا العقل عقل مبتكر، عقل مبدع وعبقري أيضا؟ فمثلا بدل ما تسأل ليش أنا ما أقدر أسوي ذي الشيء، تسأل نفسك كذي في حواراتك الداخلية، فتبدأ تسأل شلون أقدر. ها هني فن، شلون أقدر؟ مثلا بدل ما تقولين والله أنا ما عندي طاقة حق عيالي، تسألين أو ليش أنا ما عندي طاقة حق عيالي، مثلا تسألين شلون أقدر أكون طاقة حق عيالي. مثلا شنو هي أول خطوة ممكن أسويها؟ حلو السؤال، هني يعطيك إمكانيات العقل ويفتح لك أبواب أنت عمرك ما شفتيها، بس إنه مجرد ما إحنا غيرنا السؤال على أنفسنا. إذا مر عليك مثلا تحدي أو مشكلة، اسأل شنو الحل اللي ما فكرت فيه للحين. ترى هاي الأسئلة يعني تفتح مدارك العقل، سبحان الله، يعني الله خالقه بطريقة رائعة متقنة جدا جدا. يعني أنت ما تتخيل أن أنت عندك هذه الإمكانيات من خلال ومجرد تعرف شلون تستخدمه. كتالوج العقل شلون؟ تبي كتالوج القدرة، دائما اسأل أسئلة فيها إمكانيات، يعني كأنك واثق أن عندك، ولكن تنتظر بس تتسخر لك الأسباب اللي الله يسخرها لك. فمثلا شنو الحل اللي أنا ما فكرت فيه؟ أو اسأل مثلا لو ما كانت عندي أي حدود أو مخاوف، شنو الفكرة اللي ممكن أجربها، أو شنو الشيء اللي ممكن أجربه؟ واو حلو صح؟ دائما أنت عندك مخاوف.

خوف وعندك حدود وعندك أشياء. بس لو أنت ما عندك هذه، مثلا ربما تقول والله خاطري مثلا أسوي مثلا سكاي دايفينج، بس أنت تخاف في الصج، بس لحين لما في حب ما في خوف، أوه بسوي أشياء وايد، صح ولا لا؟ ممكن تجرب أشياء فيها متعة أكثر في الحياة، لكن الخوف كان يحددك. ولكن أنا أسأل هالسؤال، ما أدري عقلي شلون بيدور لي طريقة ممكن أحقق هالشيء من غير ما أخاف. فهمت علي؟ هذه من نعم العقل اللي الله سبحانه وتعالى عطاني إياها. ومن الأسئلة الحلوة بعد، شنو ممكن أشوف في هالموقف وأنا اللي حين ما انتبهت له؟ مثلا عندك زوج مزعج، انت قاعد وهو قاعد لك قاعده ومللك، او العكس، اوكي، من طلعت اجازه المره وهي مللتك. فمثلا تسال السؤال لما تشوفها او لما تشوفينه في خاطرك، مو تقولي لا، زين شنو ممكن اشوف في هذا، في هالانسان حلو انا طول هالسنين ما شفته؟ يا سلام يا سلام، تكتشفين اشياء تكتشفين اشياء حلوه ممتعه. الفكرة بشكل عام أن العقل يحب الأسئلة، وكل ما غيرنا نوعية الأسئلة اللي نطرحها على أنفسنا ممكن نبدأ نشوف احتمالات وأفكار وحلول مختلفة. أوكي، فاليوم جربوا تسألون هاي الأسئلة، وترى هي لعبة حلوة مع العقل، يعني it's like a games، يعني ممكن أن أنتوا تلعبونها مع أنفسكم. مثلا يا ترى شنو الميزة الحلوة وايد فيني وأنا ما قد مرة انتبهت لها؟ شنو الشيء اللي يجذب الناس فيني وأنا اللي حين ما انتبهت له؟ أسئلة حلوة تعزز الثقة بالنفس، ترفع المعنويات. شنو الأمكانيات اللي ممكن أديها في عملي وأكون مميزة جدا؟ ها، شنو المواقف وشنو هالناس اللي بكون محيطة فيهم وبتعلم أشياء وايد حلوة بتفيدني في حياتي؟ فهاي الأسئلة بس مجرد ما تطلقها سبحان الله عقلك ما يهدأ، ترى انت تظن ان انت هدأ، هو لا شغال في السيرش مثل محرك البحث، شغال يعني انت شغلت الحين. فما بالك انت لما تسأل اسئلة فيها مخاوف، شغل لك البحث على اصوله. فاحنا ما نبي في هذا الجانب، احنا نبي في الجوانب اللي احنا نحبها، اللي تفتح احتمالات حلوة للانسان، تروينا اشياء اكثر جمالا في الحياة. اوكي، فاسأل الأسئلة الصح. شنو في بالك سؤال ودك تسأل عقلك وتبي يسوي سيرتش ويعطيك الإجابة وقت اللي انت تكون جاهز؟ جرب تسأل الأسئلة الصح، لأن عقلنا يعمل بهذا الذكاء اللي لا يمكن انك تتخيله، ومجرد انك تجرب راح تعرف قوة هذا العقل.

رفرش رفرش للطاقة والحيوية. احتمينا في عقلنا من شوي وعرفنا شلون اليوم نتعامل معاه، الحين راح ننتقل إلى طاقتنا وحيويتنا. وحب أقول لك أن أحياناً اللبس ممكن يغير الطاقة، يعني نوعية الماتيريال اللي تلبسها، أريحية الملابس، الألوان اللي تلبسها، شعورك وانت تلبسها، كل هذه يغير من طاقة الإنسان وحيويته. فخلونا أسألكم سؤال، عمركم لبستوا شيء وحسيتوا فجأة أنكم غير؟ يعني مو بس شكلكم تغير، حتى طريقتكم في المشي، حتى كلامكم وثقتكم، طاقتكم، حضوركم تغير، صح ولا لا؟ مثلا الريال لما يلبس البشت شعوره غير، صح ولا لا؟ تغير، حتى لو هو معرس يحس روحه معرس. تحسون انه يحس بهيبته بوقاره، يحس انه هو شخصيه VIP. يعني نفس الشيء المرأة لما تلبس اللبس الحلو والجلابيات والذهب، وتحس بشعور غير، تحس انها كذي شيخه زمانها. فهذه الاشياء مرات احنا نلبسها ونحس بهذا المشاعر، مرات نلبس اشياء نحس ان احنا مو مرتاحين لها ابدا، يعني نحس ان ما تشبهنا، ودنا بس خلاص نرجع البيت ونغير اللبس. الغريب ان الموضوع مو مجرد احساس او دلع، في علم النفس في مفهوم اسمه الادراك المرتبط بالملابس. هذا الادراك يعني بما معناه ان الملابس اللي نلبسها والمعنى اللي نعطيه لها ممكن انها تؤثر في الطريقه اللي نفكر ونحس فيها ونتصرف فيها. يعني لما تلبسين ملابس مرتبطه يعني بشيء يعطيك ثقه واناقه، تلقائيا تحسين روحك انت يعني

مرتاحة وتحسين بالهيبة وتحسين أنك في مود مختلف تماماً. والأهم أن الدراسات الحديثة تقول أن التأثير مو بس في قطعة الملابس نفسها، لكن أيضاً في المعنى الشخصي والرمزي اللي نحطه فيها. يعني نفس القطعة ممكن تعطيها شخص ثاني ما يحس بهذا الإحساس. أوكي، مثلاً تجيب لك أي واحد أجنبي تلبسه مثلاً الثوب والقطرة، وهو أجنبي مثلاً أمريكي مثلاً whatever، أوكي، مع أي جنسية بس مو عربي، أجنبي زين، تيت لبسه مثلاً الثوب والقطرة، بيحس بإحساس الشخص الخليجي اللي يعتز بهويته؟ لا طبعاً ما يحس. فالمعنى أيضاً اللي احنا نعطيه، يعني الإحساس الرمزي اللي احنا نحطه في هذا اللبس هو اللي يعطينا هذه الطاقة والحيوية. حتى على فكرة ألوان ملابسنا لها علاقة بالمشاعر اللي احنا يعني نربطها فيها. ففي مراجعة علمية كبيرة شملت 10,000 من المشاركين، وجدت ارتباطات متكررة بين الألوان والمشاعر. مثلا اللون الأصفر والبرتقالي يدل على مشاعر إيجابية عالية وطاقة عالية، بينما اللي يلبس أزرق وأخضر أكثر هدوء في المشاعر، وأيضا منخفض الإثارة، خلينا نقول يعني مو بوايد أكتيف وكذي، لا هادي، أوكي. لكن طبعا اللون ما يعطي نفس التأثير لكل الناس، لأن التجربة والثقافة والذوق الشخصي له دور أيضا. الفكرة اليوم إنه مو لازم نلبس عشان الناس، الفكرة نحن نسأل نفسنا شنو اللبس اللي خليني أحس إني أنا، أني في كامل طاقتي وحيويتي، اللي يرفع من مزاجي، شنو قطعة الملابس اللي ألبسها وأحس أني حاضرة وواثقة ومليانة حياة. ليش؟ لأن ملابسك يمكن ما تغير حياتك، لكن ممكن تغير الشعور اللي تخليه في يومك. فأحيانا تتغير طاقتك، تبدأ أيضا تفاصيل بسيطة في يومك تتغير، تحس أن أنت جاهز أنك تعيش اليوم بكامل الطاقة والحيوية. في ملاحظة علمية مهمة، احنا ما ننسى أن الأبحاث تدعم أن فكرة أن ما نرتديه ومعناه بالنسبة لنا ممكن يؤثر في مشاعرنا وطريقة تفكيرنا وسلوكنا مع وجود اختلافات فردية بين الناس. فهذه النقطة لازم أن احنا نضعها بعين الاعتبار. إذن البس اللي تحبه وأكل اللي تحبه لأن كله راح يعطيك طاقة وحيوية.

رفرش للنفسية. في أشخاص يعني هما رمز القوة في المكان اللي هما عايشين فيه، يعني في البيت هما العمود الثابت، الجبل اللي ما يهزك ريح، اللي الكل يستند له وقت اللي يحتاج إنه من يستده أو من يطمنه، فهو يعني خلينا نقول الصدر الحنون. ربما تكونين أنت الأم، ربما تكون أنت الأب، ربما تكونين أنت الإبنة أو الإبن، أو تكون الأخ أو الأخت، فأنت دائما هذا الشخص. هذا الشخص عنده مشكلة واحدة، تعرفين شنو هي؟ إنه يحس إنه هو سند الكل، لكن أيضا هو فقط سند لنفسه، وهذا الشيء واقعي. سند لنفسه من بعد الله سبحانه وتعالى أكيد، لكن هذا الإنسان بعد فترة ربما يمر بضغوطات. ربما إحنا كلنا كبشر عندنا نقاط ضعف وحالات ضعف وكل شيء، أوكي؟ لذلك نستعيد بالله يوميا في أذكارنا من الكسل والضعف والفقر وكل هذه الأمور. فأحيانا بما أنك أنت إنسان، فأنت ما يصير تجرد نفسك من البشرية وتقول والله لا أنا أقدر أضغط على روحي، ما يخالف، أنت إنسان يعني عندك مشاعر، ضغوطات، مخاوف، زعل، أفكار، في أشياء ما تقدر تتحكم فيها بروحك، في ثقل ما تقدر تشيله بروحك، أوكي؟ فمهم أن يكون عندك شخص الشاركة هذا المشاعر، ومهم أن يكون هذا الشخص هو الشخص الصح، يعني بعيد عن أنه يشوفك السند، بعيد عن أنه يشوفك أنت السبورت والقوي، بعيد عن ذي كله، هو يشوفك على حقيقتك ويقبلك وعارف أنت شنو من إنسان، يعني أنت بشر في النهاية، يعني لازم تضعف. فمهم يكون عندك هذا الإنسان اللي أنت تشاركه مشاعرك. ليش؟ علم النفس وهو علم يوضح أن الدعم الاجتماعي له دور مهم في التخفيف من هذه الضغوطات النفسية اللي تعبر عن مشاعرنا لشخص نشعر فيه بالأمان أو نحس معاه بالأمان، أو أنه يعني مو لازم يحل مشاكلنا بس على الأقل يسمعنا، يعني لأن احنا نحتاج هذا التعاطف الاجتماعي، فما يحسسنا بالوحدة ولا الثقل. ساعات أنت تسولف مع شخص ما يعطيك حل، بس سولف معاه حلوة، يعني كذيش كأنه شال مثل ما نقول هم عود من على كتفك، مجرد أنه يعطيك نظرة أن أنت قادر أو إحساس حتى. فهذا الشخص مو أي شخص، هو شخص مناسب. شلون نعرف أنه هو الشخص المناسب؟ يعني الشخص الصح هو اللي يعطيك، يعني يذكرك بنقاط قوتك. شوف، طول ما أنت سند في الحياة هذه حق وايد ناس، فأنت عندك نقاط قوة كثير، فهذا الإنسان يذكرك فيها. بس انت ساعات مو محتاج النهوة ينتشلك من المشكلة، لان انت عارف تطلع من كثير المشاكل، بس ساعات من كثر هذا الحمل، من كثر ما انت شايل احمال كثيرة، فتبي احد يذكرك انت من. ساعات الانسان ما يقدر يذكر نفسه، فهذا الانسان هو يذكرك من نقاط قوتك، يقول لك يا مروة والله انت كذي، انت كذي، انت كذي، انت شاطرة في هالجانب، فصرين فجأة تذكرين، وهذا احنا اللي نحتاجه. ساعات نسمع شخص مهتم يحترم المشاعر، حتى لو ما يقدر يحل المشكلة يقول لك كلمة طيب الخاطر، والناس للناس، ترى احنا مخلوقين عشان هالشيء لبعضنا البعض، هذه طبطب على ذي، وهذه قوي ذي، وهذه يدعم ذي، وهذه غرب ذي بعد لازم. فإذا اليوم كان في شيء ثقيل عليك، تذكر ان القوة مو دائما انك تتحمل كل شيء بروحك، احيانا القوة انك تقول للشخص الصح ممكن تسمعني، أحتاج أحد يسمعني، لأنه هو فعلا الشخص الصح.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش
0: ريفرش للمعلومات. سبحان الله، اليوم راح نقول لكم رفرش لي كثير من المعلومات، ومعلومات منوعة. وفي معلومة تقول إن الدماغ يحب التغيير، حتى التغييرات البسيطة في الروتين ممكن إنها تنشط الانتباه وتساعد في تطوير هذا الدماغ. أيضا معلومة أخرى تقول الابتسامة حتى لو كانت بسيطة ممكن تساعد في تحسين شعورنا ومزاجنا. يعني مجرد ما تبتسم الآن ابتسامة بسيطة حلوة خفيفة لطيفة، يلا يا مروة ابتسامة لطيفة تغير المزاج. الموسيقى اللي نحبها ممكن انها تنشط مناطق في الدماغ مرتبطة بالمشاعر والذكريات. ايضا معلومة تقول ان النظر الى الطبيعة لو لدقائق ممكن يساعد على تهدئة العقل وتقليل التوتر. القلب لا يتوقف اثناء العطاس، هذه مجرد معلومة منتشرة لكنها غير صحيحة. اوكي، في ناس يقول لك والله لو عطست وانا بطل عيوني احتمال عيوني تطلع، ما أدري، إحنا ما ندري، بس يعني لا، في أشياء وايد مبالغ فيها إحنا نعرفها وتناقلناها وصدقناها. أيضا أحيانا أفضل طريقة لإنعاش يومك هي القيام بشيء بسيط مختلف عن المعتاد. كذلك معلومة تقول إن الدلفين مو بس سريع في السباحة، حتى طريقة سباحته ذكية، ذيله يصنع دوامات في الماء تساعد الدلفين انه هو يدفع نفسه للامام بكفاءه. يعني عنده هندسه خاصه في السباحه، تخيلوا هذا الشيء، ان الدلاف

مين؟ سباحتها مو سباحة عادية، هي سباحة فيها عبقرية. أيضا بعض النباتات مستمعينا تتحرك بسرعة مذهلة، يعني إذا كنتوا تتوقعون أن النباتات كائنات ساكنة وهي ما تتحرك فأنتوا غلطانين، لأن في نبات ممكن أنه هو يسكر مصيدته بسرعة تخليك تقول شلون صار هذا الموضوع. تخيلوا. أيضا في المعلومات الحلوة اللي ممكن أنها تنشط معلوماتنا أو تضاف إلى معلوماتنا، أنه تم اكتشاف ديناصور جديد في زيمبابوي، والأغرب أن احنا للحين نكتشف هذه أنواع الديناصورات الجديدة اللي أعلن عنها هالسنة عن ديناصور جديد تماما، حتى بعد ملايين السنين الديناصورات للحين عندها أخبار لنا. فكان هذا الديناصور اكتشفوه في يوليو 2026، أعلن متحف التاريخ الطبيعي في لندن عن نوع جديد منه، انزين، وهو خامس ديناصور يتم تسميته رسميا في زيمبابوي. ما زالت الاكتشافات والأبحاث مستمرة لنكتشف هذا العالم من حولنا. أيضا في ناسا تستعد لمرحلة جديدة في اكتشاف الكون، وتستعد لدراسة الطاقة المظلمة والمادة المظلمة، إضافة إلى البحث عن آلاف الكواكب خارج نظامنا الشمسي. فأكيد راح تكون عندنا معلومات أكثر ومختلفة تماما، يعني تتكلم عن الفضاء وأيضا الذكاء الاصطناعي المرتبط بهذه الاكتشافات. أيضا من الأشياء الحلوة اللي مهم أن احنا نعرفها هي الجمعية الأمريكية لعلم النفس أشارت أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة متزايدة الاستخدام في البحث، لكن في نفس الوقت يفتح أسئلة مهمة حول السلامة والخصوصية وطبيعة الإنسان بينه وبين الذكاء الاصطناعي. يعني في مرحلة ما راح يتحول هذا البحث إلى طريقة مشابهة لأفكارنا، يعني مثلا ممكن أن يكون الاعتماد الواسع على الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تجانس بعض الأفكار والإبداع، لأن عدد كبير من الناس يبدؤون باستخدام الأدوات نفسها للحصول على الأفكار والصياغات نفسها. يعني تخيلوا أن الذكاء الاصطناعي يساعدنا أن احنا نطلع أفكار، لكن أغلب الأفكار هذه تكون متشابهة. فحل الإنسان أيضا أنه يعتمد على ذكائه الخاص ويعتمد على فطرته، ويحاول أنه دائما يخلق لنفسه الإبداعات الجميلة. إذن مستمعينا، بهذه المعلومات الحلوة نختم معاكم حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل، نلقاكم غدا في آخر أيام الأسبوع. كنت معاكم نورة أبو الشوك برفقة مخرجتنا مروة العريفي. في أمان الله، مع السلامة.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه.

0: أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك

التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالمركبة، استخدام حزام الأمان، جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية، الركوب من الباب الأيمن ومن على الرصيف، تجنب النزول من الباب الأيسر في وسط الطريق. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: انا لست على

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة ثم

0: التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعيني يا أحلى مستمعين، ومساء الأربعاء اللي دايما الأحساس مختلف أكيد، لأن أكيد باتشر وراء الويكند، والويكند صار أقرب، وإن شاء الله يكون يومكم ماشي على حسب مزاجكم وبخفة مهما كانت زحمة المشاوير أو حتى الالتزامات. ستار كافي، أرحب فيكم في ستار كافي بحرين اف ام 93.3، ونرحب في ونوجه تحية بعد لرئيس بحرين اف ام خالد درويش، وأنا أحييكم من وراء حتى خالد بعد كذي أوكي، وأنا أرحب فيكم أيضا في ستار كافي من الإعداد والتقديم هدى درويش، وتحية جميلة تأتيكم من الجميلة ليالي عاشير. هاي ليالي عاشير كذي بعد أوكي، فمخرجنا أيضا يحييكم وعرفتون مخرجنا عبد الرحمن بطي يحييكم ويقول لكم استعدوا لحلقة اليوم. حلقة اليوم وايد مهمة بما أنها هي تخص الشارع البحريني أوكي، وخصوصا يعني هو تخص الشارع في كل وقت، لكن احنا بنخصص هذه الحلقة لهذه الوقت بالذات بسبب عودة المدارس وعودة الحياة للشارع، و في موضوع وايد وايد وايد مهم أنا شخصيا بركز عليه. تعرفون شنو؟ السكوترات. إذا أن سعيدة كعادتي بهالوقت اللي يجمعني فيكم مستمعينا، ومثل ما خبرتكم اليوم حلقتنا قريبة جدا من تفاصيل يومنا، لأنه من أول ما نطلع من البيت ونركب السيارة ونوصل عيالنا مدارسهم ونروح دواماتنا، إحنا أكيد صرنا جزء من حركة كبيرة في الشارع. كل تصرف نسويه ممكن يفرق في سلامتنا وسلامة غيرنا أكيد. ومع بداية العام الدراسي تحديدا تتغير هذه الحركة، الحركة في الشوارع، مدارس، باصات، أولياء أمور، طلبة، موظفين، الكل تقريبا يتحرك في أوقات متقاربة. لكن اليوم ما بنوقف بس عند زحمة العودة للمدارس و

تنظيم الحركة المرورية، لكن أيضا راح أتكلم عن ظاهرة ثانية صارت وايد واضحة داخل الأحياء السكنية والمجمعات السكنية، ويمكن كثير منكم لاحظها، اللي هي مثل ما قلت السكوترات وحتى الدراجات الهوائية وحتى هاي الجولف كار السيارات الصغيرة. يعني قمنا نشوف أطفال وشباب يستخدمونها بشكل يومي، وإحنا أحيانا وسط السيارات أو حتى في الأماكن السكنية نشوفهم، ويا ما صارت مواقف بنذكرها خلال الحلقة. وهني تطلع أسئلة وايد مهمة، هل استخدام هذه السكوترات وهل درجات الهوائية آمن في ذي الأماكن؟ إنزين، مسموح أصلا أنهم يستخدمونها؟ ولو حبوا الأهالي يعطون عيالهم يستخدمونها، وين الأماكن الصح اللي ممكن يعني إحنا نخبر عيالنا أن يستخدمونها؟ كل هذه الأسئلة وأكثر بنطرحها اليوم، وبناخذ المعلومة مثل ما يقولون من مصدرها بعد شوية أكيد مع ضيفي، وأنا خبرتكم عنه من أمس وقلت أنه صاحب مكان، وضيفي اليوم الظاهر هو اللي ماخذ بياخذ الحلقة. أنا كل مرة أقول له أعد 10 صفحات وما شاء الله ما شاء الله عليه، يعني من كثر المعلومات القيمة اللي يعطيني إياها والدقيقة، مو تمرير سريع لكنه يعطيها وبدقة. وأتمنى أنكم اللي عنده أي سؤال عن هذه المحورين اللي راح نتكلم فيها يتواصل معانا، لأن المقدم خالد بوغيس مدير إدارة الثقافة المرورية بوزارة الداخلية معانا اليوم، استفيدوا من وجوده، حاوروا في مواضيع يمكن أنتوا عفوا شركت تقول أنا مقهورة من الموضوع، لأن أنا بروحي صادتني مواقف على السكوترات. أوكي، فاللي عنده أي مشكلة، مو شرط المشكلة تخصك، لكن أنت لما تشوف شيء في الشارع وتصرف غريب اليوم ممكن تذكره لنا، نستفيد من رأي المقدم خالد بوغيس اليوم معانا، يمكن وجهنا التوجيه الصحيح عشان نتخلص أو نقلل من هذه المشاكل اللي تصاحبنا في الشارع. 1-7-4-5-2-5-2-6 بإمكانكم التواصل، وأيضا أنا خليت لكم مساحة أيضا في إنستغرام هدى_درويش، ممكن تتواصلون بتقولون لي انستغرامش برايفت، بقول لكم اوكي ضيفوني بقبلكم اوكي، لان انا عندي شروط في القبول. المهم اكيد راح كل سؤال يجيني راح اقراه للمقدم خالد بوغيس، وهو ما راح يقصر كعادته في الاجابه على كل استفساراتكم. فاصل ونواصل.

طبعا اختيار موفق جدا من مخرجنا عبد الرحمن بطي لهذه الغنية اللي تكلمت عن البحريني وانتظامه والتزامه بقواعد المرور وسلوكه أيضا في الشارع، وذكر أيضا مناطق البحرين كلها، لأن فعلا الالتزام ترى مو مجرد قانون نمشي عليه، الالتزام هو سلوك وثقافة ومسؤولية. ومثل ما سمعنا في الغنية قبل شوي، من المحرق للمنامة ومن الرفاع لمدينة حمد، وفي كل منطقة من مناطق البحرين الصورة اللي بنشوفها دائما هي ان البحريني واعي، البحريني يعرف مسؤوليته ويتصرف صح، مو بس لانه في قانون بحاسبه، لا، لكن لانه يعرف ان تصرف بسيط منه ممكن يعني يحميه ويحمي غيره. وهذه بالضبط اللي بياخذنا لموضوعنا اليوم اللي هو الثقافة المرورية.

إذن نذكركم بطريقة التواصل 1745506 وعن طريق الإنستغرام المباشر أو الدايركت معاي هدى أندرسكور أندرسكور درويش. فتحت المجال وتركت لكم سؤال، أي أحد حاب يسأل مقدم خالد بوغيس. المقدم ما راح يقصر كعادته دائما. أنا عارف أن اليوم اللي بيشيل الحلقة هو ترى هو المذيع، هو الضيف، هو كل شيء. هو أنا أرتاح والله العظيم قدامك ومن وراك مقدم خالد، يعني هو يسمعني حفل الاستوديو في الكنترول، من وراك وجدامك. دائما أقول الحلقة اللي أنت تكون فيها معاي أول شيء يسعدني فيها ويشرفني فيها حضورك، ثانيا أنا أستفيد قبل الكل من كل كلمة أنت تقولها، ثالثا وأهم شيء أنك تشيل الحلقة شيل، يعني أنا كنت جدا مرتاحة. فأنتوا بعد خلكم مرتاحين وحضروا أسئلتكم، إن شاء الله شوية فاصل وشوي والمقدم خالد بوغيس مدير إدارة الثقافة المرورية بيكون معنا الحين.

ستار كافيه على الهواء نقدم لك وين ما كنت ساعة ونص من وقتك وانت دايما المستمع الاول على ستار كافيه.

نرحب فيكم من جديد مستمعينا، ونرحب في كل من انضم لنا في هذه الساعة من ستار كافيه، واللي احنا راح نتواصل معكم من خلالها إلى الساعة 3. لحقوا جهزوا أسئلتكم. وصلني كم سؤال على الانستغرام، وعندنا أيضا مكالمة ف174-5056. ومثل ما قلنا قبل شوي أن هذه حلقة تأتي تزامنا طبعا مع بداية العام الدراسي.

ومو بس المدارس هي اللي ترجع، مثل ما تعرفون الشارع نفسه أصلا يتغير. من الصبح تبتدي الحركة من وقت، تزيد السيارات، ترجع باصات المدارس، نشوف الطلبة عند بوابات المدارس، أولياء الأمور

0: عيالها، وولي أمر يدور على بارك وين ما كان يكون، وهني يعني يمكن ثانية واحدة من عدم الانتباه ممكن تصنع موقف ما كان لداع أن يصير من الأساس. لكن المشهد المروري اليوم في شيء ثاني تغير بعد، واللي هي وسائل نقل أو التنقل خلنا نقول جديدة صارت موجودة بيننا بشكل واضح، اللي هي السكوترات الكهربائية والدراجات الهوائية والغولف كار بعد مرة واحدة. فصرنا نشوفها مع الشباب، مع المراهقين، و حتى الأطفال. الصراحة أنا ما بقول أحيانا، لا، حتى الأطفال الصغار في السن صاروا يستخدمونها في الشوارع، في داخل الأحياء وبين البيوت وفي المجمعات السكنية. والسؤال، ولا ما بقول لكم، الأسئلة بوجهها سيدة على طول لطبعا ضيفنا، لأنه هو الشخص الوحيد اللي دائما يسعدني وجوده، واللي هو اللي يجاوب على كل الأسئلة اللي احنا تكون دائما في بالنا. فخلوني ارحب في البداية بالمقدم خالد بوغيس، مدير إدارة الثقافة المرورية، ونقول نورتنا وشرفتنا.
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، انا بالعكس اللي اشكر لكم استضافتنا اليوم، ونكون اياكم دائما نسعد نكون اياكم، وشكرا على المقدمة الصراحة، يعني جزاك الله خير،
0: تستاهلها وتستحقها.
1: نتمنى نكون قد الثقة إن شاء الله.
0: مجروحة والله.
1: نتمنى نكون قد الثقة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني خلي يكون محورنا الأول قبل أن ننتقل حق المحور الثاني اللي أنا وايد حرني وأبي فعلا أني أتكلم عنه. خلى نبتدي بالمحور الأول اللي هو عن العودة للمدارس والشارع في هذه الفترة اللي مثل ما تعرف المقدم خالد تغير. فخلنا نبتدي بالمشهد اللي نعيشه حاليا مع بداية العام الدراسي. مثل ما قلنا، ترجع الحياة للشوارع بشكل مختلف، مدارس، طلبة، ولي أمور، باصات، موظفين، الكل رايح لمساره، وكل هذه في ساعات محدودة من الصبح للظهر. فسؤالي الأول لك المقدم خالد، شنو أبرز الأمور اللي أنتوا كإدارة العامة للمرور تحرصون عليها مع بداية العام الدراسي؟
1: طبعا ناس ما بينتي وضحتي، يعني دائما الدرع مستعد لأي وضع مروري أو متغيرات مرورية. نعتقد أن يعني بداية العام الدراسي هو أمر مهم.
0: نعم.
1: تنشط في الحركة المرورية، طلباتنا وأبنائنا يردون مدرسة، أولياء الأمور يستخدمون الشارع، وساعة إشغال الشارع أكثر من المعتاد.
0: صحيح.
1: الناس راجعين من إجازتهم راجعين بالسلامة، وأيضا من راجعين، فإشغالات الطرق تكون أكثر من المعتاد.
0: نعم.
1: فبالتالي أكيد بتنشط الحركة المرورية، ستواجه بعض الطوابير الانتظار، بعض التأخير، هذا شيء أمر معتاد.
0: نعم.
1: خاصة الناس ما قلنا إحنا نعيش لله الحمد في، ودائما نقول مملكة البحرين دولة ذات تنمية مستدامة، ووسائل مواصلات في حركة تنموية مستدامة، واستخدام السيارة الخاصة هو الشائع عندنا، فأكيد بتنشط الحركة المرورية. احنا في دار عام المرور ناس ما قلنا يعني مع البداية وقبل بداية العام الدراسي مع توقعات الحركة المرورية، أعلننا من خلال تصريح سيدي سعادة مدير عام دار عام المرور أن الإدارة ستسخر كافة إمكانياتها وجهودها من خلال إدارة الحركة المرورية وتنظيم الحركة المرورية وضمان سلامة أبنائنا الطلبة.
0: صح.
1: هذه على الصعيد الميداني. نعم. وأيضا على الصعيد اللي احنا لو بتكلم على الصعيد التوعوي الثقافي، احنا يمكن باشرنا إعداد وتقديم محاضرات لكل معني بالسلام المرورية.
0: نعم.
1: إن كانوا المعنيين بإيصال طلبة المدارس مع سواق الباصات مشكورين، أو أيضا رجال الأمن التابعين المدارس اللي أيضا يعاونون في تنظيم الحركة، وأيضا إخواننا من شرطة خدمة المجتمع.
0: نعم.
1: كلهم هذين نستعد وياهم استباقيا قبل بداية العام، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله يكون عام خالي من الحوادث إن شاء الله.
0: بإذن الله بإذن الله. يعني فعلا المسألة مو مجرد تنظيم زحمة مثل ما أنت قلت، إحنا نتكلم عن منظومة يمكن كاملة، هدفها الأول والأخير أن الطالب يوصل لمدرسته وهو ويرجع بيته أيضا بأمان، وفي نفس الوقت تستمر الحركة في الشارع بشكل يعني طبيعي قدر الإمكان. خلونا إذا تسمح لي ناخذ أول اتصال، المقدم خالد، ونذكركم 174

0: 4 5 2 5 6 ممكن تتواصلون مع المقدم خالد، وأيضا اللي حاب يكتب مسج أو استفسار عن طريق المسج ممكن على هدى أندرسكور أندرسكور درويش، وأنا إن شاء الله راح أقرأ مسجاتكم. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ولد المرشد.
1: أهلا بالساد أستاذتنا ملكة الشاشة وملكة الإذاعة هدى عبد هدى درويش.
0: أهلا وسهلا يا ولد المرشد.
1: ومخرجنا الطيب وسعادة المقدم خالد بوقيس، ألف تحية لك يا أخوي.
2: تحية لك أيضا أخوي ولد المرشد.
1: الله يطول لي بعمرك. أول شيء مشكورين على هالاستضافة الطيبة، وإحنا لنا الفخر والشرف أن احنا شاركنا هالبرنامج المميز.
0: أنا اللي أتشرف بكم ومشاركاتكم ولد المرشد،
1: اللي دائم يفيد أهالي مملكة البحرين والقاطنين على هذه الأرض الطيبة. عندي بعض الملاحظات وبعض النقاط سعادة المقدم، لو سمحت تفضل فهو أتكلم.
2: تفضل أسلمك، وقتنا كله لك.
1: الله يطول لي بعمرك يجزيك الجنة إن شاء الله. أول شيء كل الشكر والتقدير لإدارة المرور على فعلها الجبار والمجهود الطيب اللي تقوم فيه، وإحنا نشوفها بعيننا كمواطنين في الشوارع وفي كل أماكن يتواجد فيها رجل الداخلية ورجالات المرور. طبعا ولا نستغنى عن قوى الدفاع البحرين والحرس الوطني والحرس الملكي، الله يحفظهم إن شاء الله من كل شر.
0: آمين.
1: بالنسبة عن السكوترات اللي مساوية لنا ضجيج جدا في مملكة البحرين، طبعا احنا ما نلوم لعيالنا فقط، ترى حتى الأجانب اللي يستخدمونهم حق البرادات للأسف ما بين الطرق وما بين الشوارع تشوفهم يطوفون من غير حذر ومن غير أي إرشادات مرورية. يعني إحنا ما إحنا قلوبنا كلها انكسرت على رحيل ولادنا في شرق الحد، على أي مواطن بحريني شاب يروح بسبب هذا السكوتر. الخطأ نقول على السائق، والله نقول الخطأ من عدم الإرشادات. إحنا يوريت إدارة المرور توفر دوريات مدنية غير الدوريات العسكرية وتيود الأجانب اللي يستخدمون هذا الشيء سواء في البرادات ولا عند الشارات. يعني أنا كأدوم في وزارة الصبح سعرة المقدم على الساعة 5:30 عند الإشارات أشوفهم الأجانب عند الإشارات، يعني إذا أنت ما تحط بالك هم يطلعون عليك.
0: نعم.
1: فهذا جدا شيء خطر، وحتى سن 18 ورا 20 سنة احنا ياريت تمنعونها خير شر انها تمشي في الشارع، تمنعونها خير شر، لان هي سبب عوائل وايد زعلت وايد قلوبها انكسرت. احنا كمواطنين انكسر قلبنا على عيالنا اللي نشوفهم يروحون قدام عيننا، يمكن غير بيعارض يقول لنا عيالي بيلعبون في حديقة، عيالي بيلعبون عند البيت. انا اقول له انت عينك مو عليهم سلطان ولا بشارع سلطان، ولا احنا نلوم إدارة المرور. يمكن السايق كان ماخذ حذره، الحين انا كسايق ماخذ حذري ويطلع لي واحد وقدر الله ودعمه، الخطأ بتلوموني فيه، قانونيا انا اللي بنلوم فيه. بس قانونيا يا ريت هذا الشيء يمنع خير شر، لانه والله يا سعادة المقدم ان قلوب تتكسر. يعني رحيل هالشباب الصغار في العمر شيء يعور القلب وشيء أكثر علينا كلنا.
0: نعم يعني المقدم خالد، يعني براشد دخل مباشرة، أبو ولد المرشد عفوا دخل مباشرة في واحد من أهم محاور حلقتنا اليوم اللي هي السكوترات الكهربائية. ولأن المشكلة مو في وجود السكوتر كوسيلة حديثة، خلنا نقول للتنقل، المشكلة تبتدي لما يكون استخدام هذه الوسيلة في المكان الخطأ أو بالطريقة الخطأ، خصوصا داخل الشوارع أو داخل الأحياء السكنية مثل ما قلت. وهو يمكن قال كلام جزء منك أنت، أنا بشتكي، أوكي بشتكي لك. يعني واللي خوف أكثر أن احنا نشوف أطفال المقدم خالد يعني يستخدمونه، ويمكن ولي الأمر يشوفه مجرد لعبة. فيعني وين بالضبط المشكلة، وين تكمن المشكلة بالضبط الحين من وجهة نظر يعني الإدارة العامة للمرور؟
2: بداية يعني نشكر أخونا ولد المرشد اللي هو دائما المشاركة ودائما يعني طرح مواضيع جوهرية صراحة.
0: صح.
2: وإحنا أيضا نؤيد ونضع اهتمامنا أيضا همنا وياه في هذه الوسائل. هاي وسائل هي نفس ما قلت، هي في النهاية وسيلة تنقل، لكن للأسف البعض اعتقدها وسيلة ترفيه.
0: نعم.
2: وتناسى أنها هي وسيلة تنقل، بالتالي وسيلة تنقل يتبعها أنها لابد أنت

0: تكون محاطة بالأمن والسلام المروري ما دام تستخدم على الطريق العام. ذكر بعض الأمور يمكن بيكون لنا لها إجابات في سياق الإجابة على هذا الموضوع. أمور كثيرة إن شاء الله والمرشن إن شاء الله إذا بتتابعنا بنبينها من أحوال استخدامها والأحوال اللي صار التنظيم لها. أين كانت صفة السائق، أين كانت صفة السائق إن كان مواطن ولا غير مواطن، بس في النهاية يعني الأمر المهم اللي نضع على خطين الرقابة، قياب الرقابة. يعني البعض جزاك الله خير وقلت ان محتاجين دوريات مرور، دوريات موجودة لكن كم دورية مرور بنوفر احنا؟ فبالتالي احنا لا نستطيع ان نتكامل جهودنا الا من جهود اولياء الامور.
1: يعني مقطع كلامك الا بالخير مقدم خالد، انت قلت اوكي وجود دوريات وما يقصرون ومنتشرين في كل الاماكن وعلى حد استطاعتهم انهم يتواجدون يعني على طول اوكي، ولكن بالنسبة لاولياء الامور يعني في مثلا احنا تكلمنا عن الشارع، نرجع حق داخل المجمعات السكنية، اذا كلمت ولي الامر يستحمق ما يرضى،
0: نأسف
1: ما يرضى نقول يعني نأسف. وليه صار مثل ما قال ولد المرشد حادث لا قدر الله حق عياله، ما بيقول انا اللي سمحت، بيقول هو اللي غلطان. وفي مرتين حادثين انا قدامي صاروا اوكي، واحد منهم انا يعني حاولت اتفادى أطفال ومع بعض، يعني تعرف اللي راكبين اثنين مع بعض على السكوتر، حاولت أتفاداهم، عشان أتفاداهم كنت بادعم سيارة ثانية. الموقف الثاني إن واحد كان حاول يتفادى إنه ما يدعم الأطفال فدعم سيارة ثانية، والمشكلة إنه حتى في الأحياء يعني المجمعات السكنية لما نخبر للسيكوريتي يقول أنا أكلم أولياء الأمور بس ما في أي استجابة منهم.
0: لذلك أخذنا في الاعتبار قلنا إحنا يعني ولي الأمر هو المسؤول، هو الرقيب على له، وهو أصلا المسؤول عن النمو السلوكي إذا شاف الطفل أو الولد أن هناك مساند له في فعل الخاطئ بيتشجع
1: أكيد،
0: لكن إذا شاف مساند فبالتالي يمكن إذا يعني يمكن بني عليها، بس ترى القانون هذا يعني الجديد اللي نزل امتد العقوبة لولي الأمر، يعني هاي ما يعاقب ترى السائق كثر ما يعاقب
1: ولي أمره،
0: ولي أمره. فبني بنشوف بتطرق لها إن شاء الله أنه هو يمتد للمسؤولية ويحيط مسؤوليته من حيث الرقابة، من حيث مسؤوليته من حيث التمكينه من قيادة هذه الدراجات دون السن القانونية، وأيضا مسؤوليته عن الأضرار اللي تنشأ. هذه أيضا رد على أخوي ود المرشد يوم قال يعني لو طلع لي واحد دعمته إذا أنت ملتزم أخوي المرشد لا تحاطي.
1: أوكي بس أحيانا
0: المسؤولية على ذلك
1: فحص طريقة الحادث مقدم خالد، ساعات تطلع أنت الغلطان وأنت
0: لا لا لا يعني الفحوصات الحادث نراعي فيه الأولويات.
1: أوكي.
0: المكان اللي نحدد فيه سير هاي المركبات، هذه الدراجات يمكن بنيها على الأسئلة ولا تبين نقولها؟
1: خلينا نقولها عشان نخاف إن
0: لا بنقول هي حين هذه أول شيء ببين شيء واحد. إحنا بنتكلم اليوم عن القرار 58 نظم كثير من المركبات المستثنى من شروط التسجيل اللي هي ما تسجل.
1: أوكي.
0: فإذا كانت دراجة نارية أو سيارة تسجل خلاص لها قواعدها ويصرف لها رقم وكذا. ففي مركبات تكون سرعاتها متدنية قوة المحرك مالها أقل فما قدرنا أخليها في الشارع ويا باقي المركبات.
1: أوكي.
0: فهذه يسمونها مستثنى، هاي نظم القرار. من ضمنها أهم مركبتين اللي هما دراجة الكهربائية سكوت الكهربائي، شو الفرق بينهم؟
1: أيوة أنا بعرف الفرق بينهم.
0: هما ثنتين دراجات على هيئة دراجات مركبات كانوا عجلتين أو أكثر تقاد بقوة كهربائية أو أي قوة أخرى.
1: أوكي.
0: يعني حاليا نقول بس كهربائية ولا غير أي قوة، حتى لو بقوة البدن نفسه الإنسان بروحه
1: المهم أن أنت تقودها قاعد تمشيها،
0: بس مسمى التعريف مالها أيوة. لأن الناس تتعرف عليه كهربائية
1: أيوة.
0: بس الفرق بينهم أن الدراجة الكهربائية تكون على هيئة دراجة اللي هو يقعد الساق يقعد في مقعد جلوس يقعد
1: السكوتر
0: بطريقة الوقوف. هذه هو الفرق، بس ما ثنتيناهم عشان ما يزبينهم بس وسائل أو التزامات قيادتهم هي ذات
1: حتى الجولف كار
0: وياهم تعتبر
1: في المجمعات السكنية عادي يعطون اليهال
0: الجولف كار لا

0: يمكن يعني هذولين يمكن سمحنا لهم في بعض الأماكن. جوف كارد لا يجوز قيادته خلاص. جوف كارد ما يصير يطلع فيها برا.
1: يعني يعني يعني مقطع كلامك بعد مخرجنا وايد يقول في اتصالات. أنا عندي سؤال بس عبد الرحمن إذا تسمح لي. في هذه الحالة في المجمعات السكنية أنا عارف إن يمكن المرور ما يقدر.
0: مجمعات سكنية الخاصة قصدك؟ أيه المغلقة.
1: المغلقة. نعم نعم. في هذه الحالة أنا إذا شفت هالشيء وين أشتكي؟ إذا السكيورتي ما قدر مثلا على هالشيء. نعم. هل أنا ممكن ألجأ للإدارة العامة للمرور وأقول
0: الإدارة العامة لا هذه الأماكن الخاصة تختص فيها القيادات الأمنية.
1: أوكي.
0: لأن أنا قانوني يحدني في اختصاص قانوني مكاني اللي هو الطرق العامة.
1: نعم.
0: فالطرق الخاصة ما بتكون كقيادة الدراجة ولا لا مكان خاص. بس بيكون من خلال إيذاء المقاطني المكان.
1: بالضبط.
0: تعريضهم للخطر. هذه هو المبدأ عام.
1: أوكي.
0: أما إذا قابلها في الشارع العام للمركز الشرطة.
1: مركز الشرطة. أي
0: معنى. أوكي. لكن لو إحنا كلنا نكمل بعض. لو أنا كإدارة عام من مستلمت البلاغ سأتدخل وأخذ إجراءات القانونية.
1: إيه؟
0: نحن نكمل بعض.
1: كل دي المقدم خالد ما عشان الواحد أنا بروح أشتكي وأنا بروح أهاوش إحنا في يعني في الأول والأخير نبي نحمي عيالنا لأنه والله العظيم صغار يهال.
0: نعم.
1: يهال بنات وأولاد وماخذينها أزفان يعني وسرعة يعني تعرفوا المجمعات السكنية شو راح شوية مو واسعة علشان إن أنا أسمح حق العيالنا هم يمارسون هذه الأناسة.
0: نعم.
1: لا يعني إحنا نبي نحافظ على عيالكم وبالتالي بعد إحنا ما نبي ما تضرونا أنتوا في نفس الوقت.
0: أكيد.
1: وأهم شيء أرواحهم أطفال حرام
0: للأسف.
1: ناخذ
0: قلنا يعني أسف قلنا إن البعض حرام. يراها لا يراها من باب السلامة. يعني هل معقولة أترك ابني بهالظرف؟
1: بالضبط.
0: بهاي الوضعية.
1: أي ترى هاي مو أناسة يعني هاي أناسة وقتي يمكن تضره. ناخذ اتصال. عبد الرحمن. ألو.
2: ألو.
1: أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
1: مرحبا بك.
2: شلونك؟ هلا وتحياتي حق المقدم خالد.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: موضوعك مول عشان نفصل.
1: هاي سنويا موضوع هاي لازم تحفظونه انا في هالوقت من السنه المقدم خالد وياي لا محاله من معاي يا
2: سوكم على القومه مريم طالب ام منيره.
1: اهلا وسهلا يا ام منيره حياك الله الغاليه.
2: الله يسلمك. دايركت تو ذا بوينت على قولتهم اولياء الامور وما ادراك ما اولياء الامور. يعني دام المدارس كل سنه طبعا مستحيل الوضع يتغير ولا يتطور حكومه وخاص. فيعني أنا ما أقول أعرف إن إدارة المرور عليهم ضغط ما يقدرون يحطون مرور عند كل مدرسة يمكن إنزين بس يا ريت يكون في حلول هم أول يوم يقعدون فتعرفين أول يوم بس يكون شوي سموث عقب تصير العفسة والهواش والدنيا اللي يعني المأساة اللي نشوفها يعني ونعاني من هالموضوع سنين. طبعا اللوم هني ما نقدر نحط له على اولياء الامور اللي بياخذون الاطفال هم ذلين السبب شلون ذلين حكيتيهم طول لسانهم عليك قدام الشارع في الشارع واحيانا يحرجون نفسهم قدام عيالهم فيعني ما اعرف شنو الحل بس انا عندي حل حق المقدم خالد ما يصير او لا في حلول وايد طبعا الناس ما نقدر نعدلهم ما يصير يفرضون على المدارس مثلا يخلون أمن قوي مو ما عنده شخصية لأن كنا في مدارس ما عنده شخصية يخافون منهم لأن يصرخون عليهم فما يسمعون حتى كلام السكيورتي يعني أنا كم مرة صار قدامي الموضوع عرفتي يقول ما نقدر عليهم فأولياء المرور أكيد أمر الأمور الحين دنيا تسمعني احنا بحرينيين والكل يحب اخلاقنا يا ريت نلتزم عند المدارس ونحشم روحنا قدام عيالنا لان الاكره في الموضوع ان عيالك يشوفونكم ان انت تتهاوشون او انقطع عليكم كلام ما فيها شيء لو كنت في النظام لو ما قطعت سيارتك وسط الشارع عشان تبع عيالك لان عيالك مو احسن من عيال الناس ما في أي شيء يخلي عيالك يصيرون أحسن من عيال الناس كلنا في مكان واحد فياريت شوي يلتزمون وإذا المقدم خالد عنده فكرة أو مثلا صار موقف أو مكان تعدل إحنا نقدر نقول حق المدارس المدرسة مثلا لعيالنا فيه إنه يسوونها يطبقونها لأن مأساة الوضع يعني نرجع البيت.

0: أصابنا مأساة.
1: إن شاء الله يا ربي تنحل هذه المشاكل. ومثل ما قلت هي مسألة الله. أخلاق بعد، يعني أخلاقنا اللي نتعامل فيها مع بعض
0: العالم.
1: إيه في حياتنا يعني اليومية لازم تكون بعد هي موجودة، وإحنا في السيارة خلف المقود مثل ما نقول، يعني مو بس في التعامل مع بعضنا البعض. فردك مقدم خالد.
2: أول شيء نتقدم بالتحية لمنير، جزاها الله خير، أثارت موضوع جدا مهم. احنا دائما نقول بعض المخالفات هي بطبيعة أخلاقية قبل تكون مخالفات ضرورية. وقلت يا أمر مهم، جلوسك خلف المقود ما يرفع عنك صفتك أن أنت إنسان.
1: أكيد.
2: ولا بدنا تتحلى بالأخلاق في كل مواقف، في السيارة، برا السيارة. للأسف نشوف الناس تتحلى بالأخلاقيات في بعض الأماكن حتى تكون صورة، وفي بعض الأماكن للأسف
1: تفقد أعصابها.
2: وإحنا نقول شوف، الوضع أمام مدارس دائما في بدايات العام الدراسي تكون شوي نوعا ما ربكة مرورية إذا لم يخني التعبير. هناك تزاحم، وهناك البعض ما لحما نظم وقته. إحنا مدارسنا بعد أن المملكة تبحث طبيعة الجغرافية، المدارس تكون بين الأحياء، ما تكون هناك هوامش للشوارع حتى لا تكون هناك بعض الكثافة المرورية. فهذه أمور متوقعة، لكن لا يعفي أن الإنسان لابد أن يلتزم، ولا يعفي أن رجل المدرسة قاعد يؤدي دوره من خلال اتخاذ تحفظية. ترى هو مو برجل الأمن، بس هو مكلف باتخاذ تحفظية لحد هذه. بس يمكن اللي ما يعين الناس أن هذا الرجل بإمكانه أن يبلغ عنهم، رجل الأمن المدارس
1: يبلغ عنهم
2: أوكي. باعتباره مكلف بخدمة عامة، فبإمكانه يبلغ. يمكن رجل الأمن يختار أنه ما يبلغ عنهم، يختار أنه يتعامل بياهم نوعا ما لأنه ما أخذ في الاعتبار أنه ما يبين أبنائهم وما يبين نوعا ما يتعرض لهم بأمر، لكنه في النهاية ترى هو بالإمكان. وإحنا يعني مشكورة منير، ممكن هذه نقطة جدا مهمة. لابد أن يعني ننقل لرجال الأمن وفي المدارس دورهم القانوني. ترى انت يعني لابد ان تكون انت ترى تمثلني
1: اكيد،
2: ولو ان بسلطه اقل. بس بامكانك ان انت تعمل. فهذه الامر مشكوره
1: خاصة مع المخالفين يعني.
2: نعم.
1: معاهم
2: لا فئه بسيطه. اللي لا ترى التزام، وثاني شيء بعد نقول مو باللي لا ترى الالتزام، اللي اصلا انت طلبت منها واختارت انها ما تلتزم.
1: صح.
2: على الاقل هذه لابد ان نتخم فيها اجراء. لا نتمنى، بس الحقيقة في البعض لابد أن يتم الإنفاذ القانون في حقهم حتى يلتزمون،
1: لأن احنا قلنا من أمن العقوبة بيسيء كل شيء عقبها. يعني ما بقول الأدب، ولكن يعني ما في عقوبة ما في شيء رادع له ولا حق سلوك
2: دائما القانون صحيح. نقول القانون هو المقوم السلوك.
1: نعم.
2: فبالتالي لابد إنفاذ القانون فيهم. بس بداية العام الدراسي ممنيرة ما عليه الواحد يرفع عنه شوي، يبتعد عن التوتر، يتعد التوتر. هذه طبيعة الشوارع وداخل الأحياء. صح. تكون هاي أمر معتاد. ترى إحنا اللي نودي عيالنا نفس الشيء.
1: حتى إحنا وإحنا جايين الشغل نفس الشيء.
2: تعرض الحاجة.
1: أكيد أكيد. طبعا حديث وايد مهم اليوم، لأن في النهاية الشارع يعكس سلوكنا، والالتزام مو بس مخالفة نتجنبها أو حتى قانون نخاف إحنا منه، هو احترام لسلامتنا ووقت وحق الآخرين أيضا. يعني من زحمة المدارس إلى السكوترات والدراجة الهوائية إلى تفاصيل صغيرة يمكن نسويها إحنا يوميا من غير ما ننتبه حق تأثيرها على غيرنا. إحنا بنوقف يعني هني وقفة قصيرة، وبعد الفاصل نرجع إن شاء الله نكمل حديثنا وناخذ الاتصالات مع المقدم خالد مبارك بوغيس، مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، ونفتح إن شاء الله ملفات أكثر من واقع الشارع البحريني في هذه الفترة بالذات اللي تأتي تزامنا مع العودة للمدارس.

0: شكرا لكل الملتزمين. Star Cafe.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعينا، ومثل ما خبرتكم من بداية الحلقة وأنا عارف هاي اللي بيصير أن أنا أعدادي يعني ما راح أستخدم اليوم إن شاء الله، ولكن الأعداد عندكم والأسئلة عندكم وأنا بساعدكم على الأسئلة. وأذكركم بالأرقام أو رقم التواصل 1745506، وأكيد اللي حبي يتواصل معي عبر الدايركت مسج اللي هو هدى أندرسكور أندرسكور درويش، وفي وصلني مسج. المسج يقول يا المقدم خالد، يقول زين يا ريت يصير في حل. هاي اعتقد نفس من نهى، اوكي نهى السعد تقول يا ريت يصير في حل للزحمه اللي عند اقول اسم المدارس، اوكي يا ريت يصير حل للزحمه اللي عند مدرسه برايتس وكانوا، لأن يكون فيهم مداخل لكن ما تكون مخارج فيها وايد. نهى السعد. اي نعم
2: ان شاء الله جزاه الله خير، يعني نفس ما قلت بعض الامور انا وضحتها. اول شيء مشكور على هيطر، واحنا نقر في بعض الامور تكون بعض البنى التحتيه لا تخدم الحركه المروريه.
1: ايوه
2: تسعى وزاره الاشغال قد ما تقدر تسوي منافذ، شفنا منافذ ومداخل وذي، لكن دائما وزاره الاشغال مشكوره لا تقف عند حد معين.
1: صحيح
2: دائما هي تبادر بتعديل او توضيع البنى التحتيه دي. حاليا الحين خاصه عند المدرسه هذه يمكن الاعمال الانشائيه للجسر الجديد
1: صح نعم
2: ما تخدم المنطقه. بعد اذا انفتحت الشوارع واصبحت هناك مرونه وتدفق بدون وقوف اكيد ستسهم في الحركه المروريه، واعتقد ان وزاره الاشغال ايضا ماخذه في الاعتبار ان شاء الله مع اعمال التطوير ايضا يحط في الاعتبار المساحات اللي عندها المدارس
1: باذن الله. ناخذ اتصال. ايو الو
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: مرحبا اخت هدى، كيف الحال؟
1: انا بخير طول ما انتم بخير وطيبين. من معاي
3: الله معك عماد عبد الله.
1: اهلا يا عماد عبد الله. هاي عماد عبد الله غير اللي عندنا عاد.
3: طبعا نرحب بضيفتك الكريمه.
2: قلت لي الصوت غير
1: جبت.
2: يعطيك العافيه ابو عبد الله.
3: الله يعافيك ويسلمك تشرف بيك الله يسلمك ويحافظك. انا بس عندي موضوع صغير بس بشط شوي عن الموضوع الأساسي للحلقة اليوم. كنت أبي أسأل عن موضوع ساعات الذروة للشاحنات. إيه؟ إحنا من قاطنين مدينة خليفة، إحنا نعاني الصبح والظهر، عندنا الشاحنات ما شاء الله يتسابقون مع بعض، والمساء والشارع مسارين، وبعدين من بعد شركة ألبا يصير ثلاث مسارات، الشاحنات ماخذين ثلاث مسارات، إذا ما الله خير مخلينا لا نطوف لا نروح لا نيجي، ويتسابقون بسرعة 60 يعني

0: لك أن تتخيل أن أنا طالع من مدينة خليفة منطقة جو، أبي أوصل مثلا دوامي في المنامة ولا في محرق ولا في مدينة حمد، أخذ بس في هالمساحة أو في هالمسافة ما يقارب 30 دقيقة بسبة الشاحنات. هل في تنظيم للشاحنات في وقت الذروة إنه يوقفون؟ لأن أتذكر أنه كان فيه القانون. وإذاكم الله خير وشكرا لكم.
1: مشكور لك. مشكور أخوي عماد، يعني فعلا المقدم خالد هاي نقطة تستحق أن احنا نوقف عندها، لأن ساعات الذروة أصلا تكون فيها الشوارع تحت ضغط وايد كبير، والشوارع مثل ما قلنا موظفين وطلبة وحركة كثيفة، ولما تدخل بعد فيها الشاحنات وهذه المركبات الثقيلة ضمن هاي الحركة، طبيعي أن مثل المستمع يعني عماد يتساءل عن تأثيرها وعلى يعني تأثيرها على انسيابية خلنا نقول الطريق. ف يعني شنو الأنظمة اللي متعلقة بهاي الشاحنات يعني خلال ساعات الذروة، وهل في أوقات أصلا محددة؟ اللي احنا كنا نعرف أنه كان في أوقات صح؟
2: متعدلت.
1: أوكي.
2: تري بطبيعة حركة الشاحنات تكون أبطأ من الحركة العادية، وتأخذ مساحة أكثر من السيارة.
1: نعم.
2: وطريقة تسارعها بداية تسارعها تأخذ، فبالتالي تأثر أكيد على الحركة المرورية. طبعا تحديد أوقات الذروة اللي يمنع فيها الشاحنات يصدر مجلس المرور. مجلس المرور برأسة سيدي معالي وزير الداخلية عدل أوقات الشاحنة ومددها من 6:30 إلى 8.
1: أيوة.
2: ومن 1 إلى 2.
1: أوكي.
2: أو من معنى 2 إلى 3. هناك بعض المناطق نفس مثلا اللي قالها أخوي زاه الله خير عبد الله، هي بطبيعتها صناعية.
1: نعم.
2: ودائما المصانع على جهتين الذي، فهذه من الإشكالات. لكن طمنك أخوي عبد الله، هاي شارع جاية التنظيم إن شاء الله، وقريبا إن شاء الله وبتشوف إن شاء الله تغيير جذري، خاصة في أوقات مرور هذه الشاحنات في هذه المنطقة. هناك كثير من الملاحظات وردتنا، احنا ما نغفل أي ملاحظة، لكن هناك قد الوقت التنظيم لوجود التنظيم القانوني يأخذ بس وقت بسيط، لكن بتشوف إن شاء الله التغيير أخوي عبد الله قادم إن شاء الله، ومبشرك إن شاء الله
1: بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله الإجابة وصلتك يا أخوي عماد، ونأخذ بعد اتصال. ألو،
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا شلونك؟
1: أنا بخير. طمنت بخير.
3: أنا والله.
1: من معاي؟
3: أم خالد.
1: أم خالد، حيا الله أم خالد.
3: الله يحييك. الله يحيي ضيفك الكريم. واستفادنا وايد من النقاط اللي قالها، وخصوصا أنا يعني كنت أبي أطرح موضوع سالفة أن أولياء الأمور لازم يعني بعد يكون لهم دور في سالفة السكوترات، أنهم مو بس على السائق اللي لا سمح الله يعني سو حادث حق أي طفل كان أو كثير، لأن الأب ولا الأم اللي يسمحون حق عيالهم إنهم يأخذون سكوتر أو يأخذون دراجة نارية هاي الصغيرة ويسوقونها، يعني هو مستهتر بعياله صراحة. فجأة بيونسهم أو يبي يفرحهم، بس فكروا في روحكم بعد، يعني فكروا في إن ترى حتى اللي بيدعم الياهل لا سمح الله زين بيعيش طول عمره،
1: صح،
3: حاط الألم اللي داخله ترى هاي مو شيء بسيط،
1: صح،
3: يعني واحد لا سمح الله يدعم له حيوان في الدرب قلبه يعوره، شلون ياهل يروح في الجامعة؟ ترى مو بسالفة إن أنا دعمته وبحصل عقوبة سجن ولا غرامة، هاي ترى تروح أيام وبطوخ، بس الإنسان اللي لا سمح الله صادها الحادث اللي سوها الحادث بتوصف طول عمره يحس إن الياهي قدام عينه،
1: صح صح صدق.
3: هذه الشغلة. الشغلة الثانية اللي توني الحين أنا قدام عيني شفتها زين، وأنا جايبة الصغيرة من المدرسة زين، الباص مال المدارس، واحد المدارس الخاصة الباصات الكبار زين، في وسط يعني هو بروح الشارع زحمة صوب مدرسة الحدة الثانوية، الشارع زحمة ومعروف، وهذه احنا ما نقدر نغيره، لأن مثل موضوع الأستاذ أن احنا منطقة سكنية، لما أي في دعوس مثل ذي ينزل طالب وهو ماشي وقف بثواني والياهل نقص من الباص ومشى زي سيارة جاية، قال شلون بيروح الياهل؟ والله قلبي عورني عليه، كان ودي أصور الباص وطرش رقمه، شنو ذي؟ يعني بنا قدامهم بس بشوي عند الدوار مال المدرسه زين، جزاهم الله خير، خدمه المجتمع.

0: يقصرون ويا هالجو اللي احنا فيه مو مقصرين وقفتهم بس ما يلحقون. يعني انت شلون تنزل ياهل كذي من لا ومن الباب الوراني والباص؟ يعني انت لو تحركت لا سمح الله الياهل نسى شيء او بياخذ مثلا لا سمح الله الله يعزكم طاح جوتي ولا يدوسه.
1: ايه بسم الله عليهم.
0: وين وين وين وين يعني وين يعني هاي المفروض السواقين الاسيويين ذلين اللي يحطونهم زين لهم تكون عقوبه.
1: نعم.
0: على هالتصرفات صراحه اللي يسوونها. يعني انا الحين توني يعني والله قلبي عورني قلت شنو دي يعني الياهل كان بيروح من
1: بسم الله على قلبك يا أم خالد. بسم الله على قلبك. الحين نسمع رأي المقدم خالد. طبعا يعني أنا صراحة أتفق مع أم خالد على اللي قالتها في نقطة جدا مهمة ابتدت فيها اللي هو عن الأهل أولياء الأمور. وين الرقابة؟ لازم نسأل بعد يعني بدل ما نقول إحنا وين الرقابة مات المرور والإدارة عام المرور، نبي نقول أنتوا وين دوركم، يعني دور الأسرة في مثل هذه الأمور، خصوصا لما نتكلم عن طفل أو مراهق يستخدم سكوتر كهربائي. يعني ولي الأمر مو بس أنت دورك أن أنت تشتري السكوتر وتقول له أوكي اخذ استخدمه بس انتبه حبيبي، أوكي بابا انتبه استخدم على كيفك بس انتبه، بس دورك أن تعرف أو تعلم الياهل وين تستخدمه، شلون تستخدمه، وهل مكان أصلا اللي قاعد يستخدمه فيه صح ولا غلط. لأن التوعية المرورية تبدأ من البيت قبل ما تبتدي حتى من الشارع، والطفل إذا تعلم من البداية أن هذه مو مجرد لعبة وأن عليه مسؤولية تجاه نفسه أول شيء وتجاه الآخرين، إحنا أكيد بنبني سلوك بيستمر معه حتى لنكبر، صح ولا لا؟
2: أكيد. وأنا أكد عليك وأتفق مع أختنا مخالد، أثارت موضوعين.
1: أي والله.
2: يمكن أنا بابتدي بالثاني وياها. أنت يعني بشكل عام أنت كفرد في المجتمع شريك وياي ترى حتى في السلام المرورية. هذه الملاحظات أنت لقاها منكم أمر مهم. نعم هناك سواق باصات، نعم نعطيهم محاضرات، لكن يبقى في النهاية هو إنسان، سلوك إنساني، وسلوك إنساني قد يتمادى في سلوكه. بالتالي لابد أن يكون هناك رقابة. أنا إذا تسمح لي مخالد عقب البرنامج بأخذ رقمها وأتصل وياها، لأن إحنا بدورنا إحنا نستسقي المعلومات في هذه الفئة اللي ما تلتزم وتعرض لنا الخطر منكم أنتوا. شارك وياي. وهذه دور هاي جزاها الله خير. أنا بتصل له وبناخذ الباص ولهنا نتخذ إجراءات القانونية له. ثاني الأمر
1: في هذه الحالة المقدم خالد، هل مثلا يعني إذا شفنا إحنا في أي تجاوز ممكن إحنا نصور؟
2: طبعا
1: نصور
2: يعني، يعني بشكل عام يعني بشكل عام بفهم يعني بشكل عام من ناحية القانونية. ترى جريمة مرورية لا تختلف عن جريمة أخرى.
1: صح.
2: في النهاية سلوك إنساني مجرم قانوني.
1: يعني ما حد بيقول لي ليش صورتي؟
2: ما حد بيقول ليش صورت. ما لم تكن أنت بالحول قيادة هاي شيء ثاني.
1: إيه؟
2: لكن في هاي مكان عام. لو شفتي جريمة يعني ما جريمة سرقة، أليس جريمة معاقب عليه قانون؟ هل يقول ليش قانون لا تبلغين؟ هذه حالة. أليس هذه تعريض الخطر؟ هاي تعريض الخطر.
1: نعم.
2: فأنت لو شفتي سلوك خاطئ بلغت الشرطة، حتى لو أنت مو بطرف أحد الأطراف يعني يوم متهم مجني عليه من حق تشاهد.
1: تمام.
2: فهذه نأكد عليه وهذه اللي احنا ان شاء الله بنتخذه
1: ان شاء الله.
2: مخالد جزاه الله خير اثارت موضوع بالعكس عاطفي. لان هي راحت ليس فقط على مسألة الرقابة، راحت على مسألة التبعات.
1: صح.
2: احنا نتكلم عن الرقابة وقلنا من البداية الرقابة واين الرقابة، لكن اثارت موضوع التبعات اللي قد تنشي عن عدم الرقابة.
1: صح.
2: يمكن الحادث المأساوي اللي اللي اللي تم تطرق له في منطقة الحد واللي تطرق له أخونا ولي المرشد مشكورا، وأيضا أنت كولي أمر يعني ما تحط في بالك أو تضع في الاعتبار أو يأتي لك حتى الهواجس.
1: صح.
2: أن إذا تركته يرجع لك، يعني سامحوني هذا الكلام لكن أنا بلامس عواطفهم، يرجع لك معاق. معاق يعني إن قصد المعاق يعني صادت إصابة.
1: صح.
2: عقدت. أنت ما ما ما ما يجي في يوم من الأيام يجي لك الهواجس.
1: يعني حكم يعني هل معناته إن تشوف
2: تشوف لك حتى لو إحنا سنقوم بدورنا في إنفاذ القانون الضبطية، لكن إن من ناحية التربوية والأبوية أيا كان أنت يعني هل تنام قرير العين وابنك برا في الشارع العام يقود المركبة؟ نعجب من بعض الأولياء الأمور. في النهاية بس أنا أمر مهم بأضيفة أكدتم خالد
1: يعني
2: أمر قانوني.
1: تفضل. أي
2: احنا قلنا

0: ان ذي الدراجات الدراجه الكهربائيه لا يقودها اقل من 16 سنه الا برقابه ولي امر وياه. والسكوتر سبع لابد ان يكون برقابه ولي امر. شنو يتبع هذا الامر؟ ان اذا ضم ضبطه بدون رقابه هاي الفئتين الامريتين انت تعتبر في حكم القانون سامح بالقياده لمن لا يحمل ترخيص.
1: يعني انت كولي امر بتتعاقب
0: قانونا. نعم. مو هو نعم. صبر غير مميز. انت اللي بتعاقب.
1: صح،
0: انت اللي بتعاقب، القانون امتد لك انت. مو هو، لا نحن نقول هو حتى يمكن احيانا لسبع سنوات ولا ثمان لا يعي مخاطر، لا يعي الصواب من الخطا.
1: صح، اكيد.
0: فانت المعاقب ناكد عليه، وليس هذه اقول نقول ان اذا سبب ضرر ولدك حق سياره حادث انت تتحمل تبعات المدني اللي هو شنو؟ جبر الضرر والتعويض.
1: يعني هذه معلومه وايد مهمه ترى،
0: قانونيه،
1: يعني مستمعينا وضحها لنا المقدم خالد يمكن اكثر من مره اليوم. يعني المساله مو مجرد نصيحه نقولها لولي الامر، وانما في حالات معينه مثل عدم الالتزام او السماح بالاستخدام المخالف لمثل هذه المركبات راح تترتب عليك انت المساءله القانونيه، اوكي، وانت اللي راح تكون مساءل عن هاي الشيء.
0: ليس ولي الامر، وسيل ولي الامر او الحائز او المسؤول عن الدراجه.
1: اوكي،
0: فساعات يكون ثلاثة. الحائز وذي مو ولي الامر. فيمكن يكون صديق، عام، خال.
1: صح.
0: انت اذا ولي امر مو ولي امر، حائز او مالك او مستخدم الدراجه، سلمتم انت تتعرض للعقاب.
1: نعم. المساءله القانونيه،
0: وقد تصل العقوبه حتى ل 500 دينار.
1: نعم نعم،
0: لان تعتبر نفس اللي سمح حق واحد لا يحمل رخصه.
1: والله يا ريت اكثر بعد، يا ريت اكثر.
0: لا فيها في حفظ
1: حفاظا. اي والله حفاظا، مو عشان شيء وعشان الحين الناس بتقول شو تقول. لا، انا حفاظا على ارواح عيالكم. حرام حرام، يعني سمعت المقدم خالد، يعني صج هاي اشياء تلامس لازم عواطفكم. ليش تنتظرون الشيء يصير عشان عقب تندمون عليه؟ ليش تسببون حق اطفالكم اعاقه لا سمح الله، او حتى تروح ارواحهم بس عشان متعة خمس دقائق، ويا ريت في المكان الصح بعد. فيعني انتبهوا حق هاي السالفة رجاء، يعني لما نقول كثفوا العقوبة أو لا شددوا العقوبة أكثر، مو بعشان احنا شو قاعد تقول وبعد بيسوي لنا، لا، هذه حفاظا على عيالكم وعلى أرواح عيالكم. ناخذ اتصال. ألو،
2: أحييكم الله بالنور والسرور.
1: أهلا يا أبو جلال، حيا الله هالصوت.
2: حيا الله والنبي حييك.
1: أهلا وسهلا.
2: طال عمرك بغيت وشي امسي عليك وعلى ضيفك الكريم.
0: اهلا اخوي بجلال.
2: والحلقه اليوم لو تمددونها الاسبوع كامل بعد ما بتخلص.
1: ادري
2: صدق. طال عمرك. اول نقطات يعني حوده للمدارس والزحمه خلال بدايه اليوم، يا ريت لو بس كلنا بس نلتزم بالقوانين امورنا طيبه. يعني اللي يسوي روحه يعني متذاكي ويروح يتكلم على السيف او يتخطى على الصوب الخط الاصفر او يحاكم في السيف، هذه اول شيء يضايق غيره وبالعكس هو يعطل حركه السيف. النقطه الثانيه هذه انا عاني منها، واكثر مره حاولت يعني اقدم هي كشكوى يعني في هلا بحرين، صباح الخير يا بحرين. وما حد جاوب معي صراحه، اللي هي ان احنا ساكنين في شارع وان واي. والشارع معي؟
1: اي نعم.
2: زين، والشارع ذي طال عمرك المخالفين فيه كثار اللي يونس في الاتجاه المعاكس. فاحنا يعني انا مرتين حاولت ان يعني اصور المخالفه واروح، رحت اول شيء صار شلون حق مركز الشرطه، مركز الشرطه يقول لي روح المرور. زين، ليش ما في يعني مثلا واتساب معين يستقبل ذي المخالفات، يعني بدون اللي يبلغ بدون ما يتاذي، يعني يتعني مثلا يروح المراكز او انه يصير بلاغ رسمي او
1: اونلاين يعني.
0: اي منطقه ابو جلال؟
2: اللي يصور المخالف وكان رقم السياره موجود والمخالفه موجوده وما يتعاملون معه.
0: اي منطقه ابو جلال؟
2: في الحين طال عمرك، والشارع الوسطي، هذه الشارع الوسطي معروف وان واي.
0: والشارع الوسطي في الحد يمشون عكس السير؟
2: نعم، في الحد القديمة.
0: اي نعم،
2: اسمه الشارع الوسطي، وهذه وان واي طويل، هو مو سمونه يعني مو متر ولا 10 امتار ولا 100 متر.

0: عارفه
1: يوصل لنص كيلو تقريبا.
2: ان شاء الله يا ابو جلال وصلت ملاحظتك، وانا بزيد على ابو جلال الناس اللي ينعكس الطريق، ترى حتى في المجمعات مقدم خالد يعني في الباركات يجون بعكس البارك. اصور
0: يعني
2: اصور
0: صبري
2: والله
0: مهم. لا لا احنا خلنا ناخذها من الناحيه القانونيه. انا مو بنا اشجع ولا ما اشجع، انا قاعد اقول لكم صلاحياتكم من الناحيه القانونيه.
2: اي احنا صدق
0: المكان العام
2: يعرف صلاحياته.
0: المكان العام لا يمنع فيه التصوير.
2: نعم
0: المكان العام لا يمنع فيه التصوير.
2: احنا ما نصور اشخاص،
0: كمواطن
2: نصور.
0: وانت كمواطن من حقك ان انت تبلغ عن اي جريمه مروريه او جريمه جنائيه ثانيه ايا كان. انت كمواطن حتى لو تدش مثلا من باب المفاهيم القانونيه، لو تدش براد وشفت سلعه منتهيه تبلغ عنها.
2: اكيد
0: كل جرائم
2: اكيد.
0: متى يكون التجريم او التصوير مجرم؟ اذا استخدمت ذي التصوير للاساءه بالمصور، هذه شيء ثاني.
2: صح.
0: فهو التجريم معلق على النشر والاساءه والدخول في الحياه الخاصه.
2: نعم.
0: وبتصور داخل بيته وانت برا.
2: ايوه
0: ذي.
2: ايوه تصور
0: ما دام ما لمس خصوصياته، ما دام هو اختار انه يكون مكان عام. وما دام لم تسيء له ولم تقم بإعادة النشر، اللهم قدمت كأحد الأدلة لجهات التحقيق اللي هو إحنا.
2: نعم.
0: فهذه صلاحية قانونية، ما حد يقدر يقول لك من أي ناحية قانونية لا.
2: أوكي.
0: بس ليش أحيانا نطلب من الإنسان أنه هو تعالي يبلغ؟ نحط في بالنا دائما أقولها، ترى اللي بتبلغ عنه أنا بحط اعتبار هذه الشارع عارفة.
2: أي.
0: بهذا الاعتبار انه يكون في تحت المراقبه ان شاء الله. بس نحط في الاعتبار ترى ايضا مبلغ ضده، يعني هو بجلال انسان مسؤول.
2: نعم.
0: واكيد ما بيبلغ في غيره، سامحوني قد يكون عندهم كيديه. فاحنا اللي نقول حق بجلال او غيره يعني لو سمحت بس ابي بياناتك تبلغ بشكل رسمي.
2: أيوة.
0: لان ضمانه لذاك المبلغ ضده ان هناك شخص من الانسان ليس عن طريق الواتساب والذي وان بلاغ حقيقي وفعلي. ولا حتى لو انكره اوديه محاكم.
2: بالضبط.
0: لكن احنا ايضا احنا قاعد نطور ادوات التبليغ. بعد ترى من خلالكم ترى وايد نكشف عن امور لحين ما، لكن من خلالكم
2: انا كلها باشياء حصريه
0: ناكد ان تطوير اليه البلاغات مع عدم هدر الضمانات.
2: ايوه
0: جايه.
2: نعم نعم.
0: تطوير البلاغات وعن طريق الأدوات الحديثة هذه
2: ياي
0: إن شاء الله. بس اللهم بس تطوير القوانين حماية للأطراف الأخرى. وياي أخوي بجلال إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله. وأنا بأكد على كلمة بجلال بس اللي هو الأمنية اللي تمناها بخصوص الالتزام، هذه أعتقد أمنية كلنا نشترك فيها يا بجلال، لأن القوانين في النهاية ما وضعت عشان تضيق علينا مثل ما هم يقولون، لكن وضعت عشان تحمينا وتنظم حياتنا وأيضا تحفظ حق كل شخص يستخدم الطريق. والالتزام الحقيقي مو لما نشوف رجل المرور أو نخاف من المخالفة، الالتزام الحقيقي إن الواحد يعرف أن تصرفه مسؤولية وأن سلامة غيره مثل سلامته بالضبط. وناخذ اتصال. ألو
3: مرحبا، مساء الخير.
2: مساء النور والسرور.
3: يعطيكم الصحة والعافية جميعا.
2: وياك
3: الضيف العزيز واللي مقدر جهوده وواضحة أصلا.
2: أهلا وسهلا، من معنا؟
3: خليكم عبد الله معك، الله يسلمك.
2: أهلا يا عبد الله.
3: عندي الله يسلمك اقتراح بسيط يمكن ما يناسب كل المدارس، ممكن على الأقل ممكن نحصرها على 3-4 مدارس مملكة البحرين. إن احنا نستغل الله يسلمكم الساحة الخاصة بالمدرسة نفسها، يكون تنسيق بين إدارة المرور وبين وزارة الأشغال، إن احنا نسوي باب دخول باب خروج، ولي الأمر يدخل من باب الدخول في الوقت في الفترة الصباحية، ويكونون الله يسلمك في مسار خاص واضح مثلا لو نقول كبابيس الحمر، يوصل الطالب ويطلع بدل ما يشغل الشارع ويدور بارك لما ينزل. أول شيء سلامة الطالب، ثاني شيء عدم ازدحام خارج المدرسة. في وقت الخروج بنفس الطريقة، بس الفكرة ثانية هي لو حبيتوا يعني مجرد اقتراح، حتى ممكن يكون مسار خاص حق أولياء الأمور، مسار خاص حق الباصات، إن يكونون داخل المدرسة نفسها.
2: نعم.
3: ما يشتغلون برا. فأنا ما أعرف إذا الاقتراح يكون مناسب، يمكن أغلب المدارس يعني نقول ما شاء الله متطورة وفيها ساحات مدرسية، ممكن يعني 70% إن إحنا البحرين كلها فيها. هذه الساحة ونحن نستغلها، ولتكون فترة معينة يعني ما يكونون يدشون

0: بعدها مثلا الساعة 8 فترة صباحية لوقت وقت الطابور.
1: ان شاء الله ان شاء الله المقدم خالد يرد على هالاقتراح.
2: لا بالعكس انا يعني اتفق يا اخوي عبد الله جزاه الله مشكورا. وهذه دليل على تعاطي مع الحركة المرورية وتقديم مقترحات، لأن أحيانا يكون السائق اللي يعيش الحركة المرورية قادر أنه يوصل لي بعد أحيانا صورة بإمكان أن أنا ولا يمنع أن أنا نأخذ الآراء. مشكور. طبعا بعض صحات المدارس قد لا تسمح، ناس ما قال والبعض نأكد عليه البعض، وبعض ساحات المدارس مخصصة لوقوف المدرسين،
1: صح.
2: بالتالي حتى لو وقفوا برا أيضا ستأثر حركة المرورية، لكن لا يمنع أن احنا ننقل هذا الأمر أخوي عبدالله اللي عندنا أخواننا في الهندسة المرورية أن يناقشون وزارة الأشغال ووزارة التربية متى كان ذلك ممكنا من خلال الاستفادة من هذه الساحات. مقترح جدا إيجابي يعني، وإن شاء الله جزاك الله خير أخوي عبدالله، لك علينا احنا إن شاء الله بنشوف ننظر في هذا المقترح. مشكورا يا اخوي
1: ان شاء الله. يعني واضح من مداخلتكم يعني مستمعينا اليوم ان موضوع الطريق يهم الكل، وهاي شيء اكيد وطبيعي، والاجمل انكم مو بس تطرحون المشاكل حتى الحلول ما شاء الله، والاقتراحات اليوم قاعدين نسمعها، وهذا هو الوعي اللي احنا ننشده دائما من تنظيم الحركه امام المدارس الى مسؤوليات اولياء الامور، السكوترات، ساعه الذروه، يعني هاي الاشياء اللي ناقشناها لحد الان كلها تفاصيل مختلفه، لكن يجمعها شيء واحد هو سلامتنا ومسؤولية. يعني هذه اللي تكون مسؤوليتنا، أو خلينا نقول سلامتنا مسؤولية مشتركة مشتركة. فإحنا بناخذ فاصل قصير قبل ناخذ فاصل المقدم خالد. وصلني فيديو برويك إياه في الفاصل، أو وبقول لك شنو مكتوب. تمام إنزين. يعطيكم العافية على البرنامج الحلو، شكرا لك ريومة. أوكي أو الريم. عندي فيديو تو حصري عن مدرسة AMA يطلعون عكس السيد كاتبة، ويم مدرسة كانوا في سلمباد ومطرشة الفيديو، وتقول احنا مقهورين احنا ننتظر وهم عادي يطفون، وتقول حتى الصبح مو بس الظهر، وهي الآن قاعد تسمعنا. وإن شاء الله يا الريم الحين في الفاصل بروي المقدم خالد الفيديو. فاصل ونواصل.

0: Cafe.
1: رجعنا نتواصل معكم من جديد مستمعينا، وذكركم بضيفي المتواجد معي داخل الاستوديو واللي المكان مكانه طبعا مو بغريب علينا، راعي مكان
2: أكيد. إحنا الله يسلمك نسعد دائما نكون إياكم ونتفاعل مع جمهورنا الكريم اللي هو أيضا مهتم بالأمر المروري، والأمر المروري أمر حيوي يمس كلنا، ما حد ما يستخدم الطريق
1: صح صح.
2: يمكن في جزئية بقولها يعني يمكن أنا كنت أتناقش فيها،
1: يصير أنا أبتدي فيها؟
2: إيه تفضل.
1: مات الصور صح؟ مات إعادة النشر صح؟
2: إيه
1: إيه إنزين. أنا كنت بس في نقطة مهمة صج مقدم خالد ودي نوضحها فعلا للمستمعين، خصوصا سهولة التصوير يعني والنشر اليوم. أحيانا الشخص تشوف مخالفة أو سلوك خاطئ، مثل الحين مثلا ياتني أنا صورة أو فيديو بس لي ما ما ما ما نشرت أوكي، بس عشان أرويك إياها أوكي، فسلوك خاطئ في الشارع فيصوره من باب إنه هو حريص أو إنه هو يرغب إنه هو ينبه يعني الناس، فشي يسوي؟ يعيد نشرها في حسابه أو مثلا يطرشها على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن هني يعني نبيك تخبرنا شلون نقدر نفرق بين إن إحنا مصورين حق البلاغ ولا عشان ننشر
2: عشان الجهة اللي بتطرش له الجهة بسهولة. حندش كام السيارة
1: أوكي.
2: ولا أي كان أداة تصوير صورت أمر أنت شفت أنه هو مخالف قانونية
1: نعم.
2: أو حفظ الحقوق كنت كمستخدم الطريق العام زين. أنت بترسل حق من؟
1: حق
2: الجهة. أنت أنت من أنت حتى تحاكم الشخص
1: بالضبط.
2: لو بروح بنشره وغلط وذي أنت من تحاكم الشخص؟
1: بس تصير
2: لا لا لا, لا قد يكون
1: يا ما نشوف السوشيال ميديا ناس هم عينه وروحهم ان هم انا النصح انا ها هاي الموقف انا بنصح الحين
2: وجدنا الله يسلمك لي لي لي احنا كجهات انفاض قانون لاجل فحص حتى فحص الفيديوهات نتاكد منهم يعني نسامح نقول حتى اللي صورت سامحنا لازم اتاكد مصداقيتك انت لا تزعل مني هذه بعد حق من حقوق ايضا الطرف الاخر شنو صارت
1: هاي الأشياء تفحصون مثلا لقيتوا مثلا ناس ناشرين عبر السوشيال ميديا وفحصتوا
2: قد تكون هناك في صور قديمة
1: أوكي.
2: يعاد نشرها في السوشيال ميديا ولين نتدقق فيها نشوف هي أصلا يمكن حتى جريمة تقدمت
1: صح ويكون موجودة بعد هني أحيانا الواحد يكتب وأنا ما يعني أتكلم عن هؤلاء اللي ينشرون أنا مو ضدكم بس أنا أقول إن مثل ما عرفنا إن هاي مو اختصاصنا أوكي يعني أنا لما أنشر صورة فيها مثلا سيارة معينة هيئتها معروفة رقمها شوية باين أنا صج أعرف النية أن أنا أبى أنصح أبى أوصل لكم ترى أنا أياي أنصحكم وتشوفوا هاي المخالفة صارت بس إحنا حين عرفنا من البرنامج من حلقة اليوم أن لا ما يصير تعيد النشر أنت لازم تطرشها للجهات المختصة
2: بالضبط يعني أنت الناس ما قلنا أنت تنصب نفسك أن أنت
1: بالضبط.
2: حكمت عليه بالمخالفة ومخالفة القانون
1: صحيح.
2: ثاني شيء أنت تشير لواحد من الناس وتقول حق واحد من الناس يعني خلينا نقولها من ناحية من العالم أنت مو مسؤول عن هذا الشيء
1: بالضبط.
2: أنت مسؤول عن شيء وإن كان بيّنت أنا الأمور القانونية بس أنا قلت من البداية لا تنشر عن الناس
1: نعم.
2: هذه

0: ايضا انت مسؤول عنها ترى.
1: بالضبط، لان اصلا انت ما ترضى احد ينشر عنك بعد.
0: وسيله لا يسوء استخدامها.
1: ايوه،
0: هناك اذا قوانين تنظم هذه الامر يسوء استخدام وسائل الاتصال ترى ستكون انت تبي الامر يعني تكون ايجابي.

0: وأنا بس بزيد عليه وظيف إن في على الأقل للحلقة الأولى يكون في شراكة مجتمعية مع شرطة المجتمع أو المتطوعين اللي ما يقصرون اللي يكونون في صفوف الأمامية على سبيل التجربة، لأن مثل ما ذكرتي أم عبد الله قلتي أنا كل مرة وياكم هالسنة واستضيف نفسي والمشاكل تنعاد وما لها حل. ليش احنا ما نحط هالمقترحات ونجرب نشوف في بعض المدارس، واذا نجحت ان شاء الله بيكون بشكل مختص. ما قلت انا حتى الزحمه اللي تصير عند الباب الواحد كل واحد يبي يوصل ولده وينزل، لا عادي يجلس اي واحد مختص يعرفون يكون في تعميم قبل صح. يتوزع على مستوى المملكه، ترى في ناس مختصين من اداره المجتمع او اي من اداره المتطوعين في كلهم عندهم شيء خاص يبين حق أولياء الأمور ترى احنا محطوطين حق دي الشغلة. ما يمنع ان انا اروح للسيارة واخذ الطفل مالك اذا انت كولي أمر ما عندك مانع، يوم يومين حتى لو يورت انا لشرطة المجتمع يور الطفل يحبب انه هو والشرطي ميوديني وهو يودي وصله يا حبيبي اركب الرصيف لنيت مرة ثانية انا ما حد اركب الرصيف لين توصلني، يعطي بعض النصايح عشان احببه لا قدر الله بعدين مو موجود ذي لظرف معين يكون هو عارف طريقه ويحب بعدين ان انا ابي يروح هو يبطل الباب قل له انا تعال ودني. خصوصا اطفال الصغار مال الحلقة الاولى اللي توهم جايين عندهم الارتباك والخوف من تجربة دخول المدرسة لاول مرة.
1: صح. والله يا ابو علي مشكور
0: حتى كتجربة فقط لا غير يصير عليه استفسارات بالتشرع، ولا نقعد نقول مثل ما قالوا أغلبية المتصلين من أول واحدة فاطمة وما نزيد عليهم خالد قالوا يعني عن بعض تصرفات أولياء الأمور والتلفظ بالألفاظ لمته
1: صح
0: لمته ترى المرور هب مقصرة لازم يكون بعد يا الثاني مع المرور
1: أكيد المرور وهي الشراكة اللي احنا دايما
0: بتحط عقوبات بتحط لمته صح أكاهي القضية قاعدة تتكرر كل سنة كل سنة ما يمنع احنا بعد ما شاء الله وزارة التربية ليش ما تحط يدنا بهالمشكلة.
1: اكيد ان شاء الله ان شاء الله يا ابو علي ان شاء الله حين نسمع رأي المقدم خالد عن هالكلام اللي انت قلته الحلو. مقدم خالد اليوم انه يعني مداخلات المستمعين ما كانت مجرد بس انهم يرصدون المشكلة او حتى الشكوى، لكن بالعكس نشوفهم قاعدين يعني نسمع منهم اقتراحات ونسمع منهم حلول ونسمع منهم افكار ممكن حتى تناقش يعني في المستقبل.
2: شيء طيب بالعكس،
1: واعتقد ان هاي يعني يدل على ان في وعي مجتمعي، في احساس بالمسؤوليه، في حرص حقيقي على ان كل شخص يكون شريك في ان تحسين هذه الواقع اللي تشوفها حواليه في كل سنه من هالوقت.
2: واحنا بالعكس حديداً. هاي شيء طيب ونأكد عليه ان احنا دائما نستقي هاي الامور من الاخوان المستخدمي الطريق العام نفس اخوي ابو علي او اخوي عبد الله كلهم يعني ابدوا يمكن نفس الفكرة ونزاد عليها أخوي بعلي مشكورا بس يعني في النهاية ترى مقترحات وهالمقترحات يعني بنظر هو مو بكل سنة نقول نفس المشكلة ترى كل سنة وهناك حلول يتم معالجتها
1: صح.
2: هناك حلول هندسية يتم ونشوف كل سنة عن سنة المدارس الشوارع نوعا ما توسع وزارة الأشغال تطور، لكن يبقى شيء واحد هو اللي يتكرر كل سنة هذه نعترف السلوك الإنساني
1: صح.
2: هذه للأسف السلوك الإنساني هو اللي فاقم المشكلة.
1: نعم.
2: يتم فتح مسارات ويرد هذه السلوك الإنساني وما يخدم الحلول الهندسية من خلال التصرف
1: نعم.
2: الخاطئ
1: نعم.
2: هذه اللي يمكن احنا أحيانا نكررها لكن نأكد احنا قانون المرور ترى عدل وغلظ هنا دائما القانون يأتي ثماره بس يأتي لنا لين الواحد للأسف لين واحد يصيد المخالفة
1: أيوة.
2: ويتألم المخالفة بعدين يتدارك ما دام فالقانون ياي القانون يعني سيطال كل مخالف
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله هذه التغليظ والعقوبات إن شاء الله مع الوقت تأتي ثمارها لأن في النهاية كلها ترى أخطاء البشرية
1: صح أكيد يعني. أكيد وعشان كذي نقول اليوم المواطن الواعي مو بس إنه يقول أنا متصل عندي مشكلة، المواطن الواعي يقول عندي ملاحظة أو عندي اقتراح ممكن يساعد في الحل، وأعتقد إنه يعني هذه الصورة الجميلة اللي نبيها دائما مجتمع يسمع بعضه والجهات المختصة تسمع حق الناس والناس بدورها تتفهم هذه الأنظمة وتتعاون معها، وفي النهاية يعني الهدف واحد بحرين أكثر أمانا وتنظيما للجميع
2: وسلام للجميع
1: وسلام
2: للجميع يعني الناس ما قلنا احنا ان كانت الخدمة المرورية خدمة يقوم بها رجال شرطة بس في النهاية ترى خدمة عامة
1: صح
2: يعني صح. الهدف منها سلامة دائما رجال المرور هم الأقرب للناس.

0: نعم. باقي أفراد نعم. وزارة الداخلية نعم. وإن كان كلهم يقوم بدوره وكلنا نقدم خدمة للناس هي خدمة الأمن والأمان وهي يمكن أهم الأمور في حياتنا اليومية وخدمة جليلة نقدمها
1: أكيد.
0: لكن أيضا يبقى المرور هو أكثر شيء يلامس الناس لأنه هو الكل يستخدم الطريق العام.
1: نعم. نأخذ اتصال آخر اتصال يلا آخر اتصال معنا لليوم. ألو
0: مش الوقت بسرعة
2: وايد
1: عشان شو أنا قلت لك من البداية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هلا هدى شلونك؟
1: أنا بخير طول ما أنتم بخير. منو معاي؟
2: شريفة.
1: أهلا يا شريفة.
2: أهلين شلونك؟
1: أنا بخير.
2: بخصوص الموضوع أنا بعد ترى تمر علي هالمواقف وايد إنزين. ف في شغلة أن أولياء الأمور المفروض يكون عندهم صبر زين يكون عندهم صبر ووعي يعني مو عند المدارس يتنرفزون واللي تبي تطلع واللي تبي أن احنا نشقح الشوارع قدامنا يهال زين وقدامنا كثافة باصات وكثافة سيارات إش كثر زين وإحنا في منطقة الحج عندنا المدارس في أحياء سكنية ومصككين يعني حتى أنا على شسمه اقتراح الأخ اللي قال أن الباصات الحين إحنا في مدرسة الحج عندنا وراء باب زين وساحش كبرها الحين ما شو نسوي فاكين شسمه فاكين ذاك الباب واللي تسع سيايير وايد زين ومخلينا أهما باصات أهما سيايير أهما يعني شو أقول لك اليهال هالون وجدامنا برادة إنزين يتنططون جدامنا والباصات نوع اللي سادين من كثرهم سادين إنه إحنا تتمشين مرة واحدة لا يطلع لك ياهل ويراكضون حق البرادة ودي تيجي واحدة وراك با با با با يلا يلا مشي يمشي إنزين أنا وين أروح جدامي ياهل وجدامي واحدة تبي تعدل سيارتها وجدامي يعني ما أقدر ما توعين لياه النط جدامي زين أنا يعني لو أنا مشيت وياه النط من اللي بيكون شو اسمه الضحية أنا ويا الياهل يعني خلي يكون عندهم صبر مو بس باخذ ولدي وباشخطة وما يهمني أي أحد ولازم يكونون قدوة حتى حق عيالهم إنه يعني أشوف أبوي سياقته زينة وذي مو إنه أبوي مو يفتكر بسوي مثله ترى ترسخ في مخليني يكبر هاي سياقة أبوي أنا بقلده سياقة أمي يعني أنا اليوم صاديني موقف واحدة قاعدة تحلطم عليه وتهاجمني وشوي تطلع لي من السيارة زي شو أسوي أنا أشقح الشارع يعني أركب فوق السيايير ما يصير يعني وعندنا كثافة سكانية يعني وفي مدرسة ولدي القديمة كانوا عندهم مثلا خطة حلوة إنه يطالعون مال الباص قبل بعشر دقائق أو ربع ساعة يركبونهم ويخفون الزحمة لأن صج هناك اختناق زين فأنا مع الاقتراح إنه يدخلونهم الساحة ساحات عودة هناك
1: أوكي يعني أختي شريفة أنا شكرت لك على هالاقتراحات اللي أنت قدمتيها لنا في اتصال وشكرت لكم وأنا آسفة على إذا كان في اتصالات يمكن ما بنقدر ناخذها. عبد الرحمن في اتصال؟ ما في اتصال. احنا وصلنا تقريبا الى الختام اذا بترد مقدم
0: اي من حق الله سامي بطريقه سريعه يعني
1: شريفه اخر متصله
0: جزاها الله خير
1: مسك الختام
0: مشكوره. احنا بدورنا ايضا نصيحتنا نمررها لولي الامور لمستخدمي الطريق. للاسف احيانا تكون التوتر نرفزه هو اللي يحكم السائق وهذه يعني في الازدحام هاي شيء ازدحام طبيعي يعني متى يبيع الناس ان امام المدارس وقت الذروه ازدحام طبيعي هل يبي يوصل في دقيقه دقيقتين لا يعقل. فبالتالي اذا الواحد اقنع نفسه ان هذا الامر طبيعي وان هناك ناس بتوقف تنزل ابناء هاي امر طبيعي. اعتقد عارف المدرسه اللي هي تعنيها اعتقد هناك اعمال انشائيه صارت في المدرسه وتم اضافه فصول للساحه اللي كان فصول جديد للساحه اللي كانت تنزل ذي الباصات في عند الطلبه لذلك تم تحويله الى البوابه الاماميه. لكن ايضا ان شاء الله مقترحه ايضا هاي ثلاث مقترحات هي تصب في نفس الشيء للاستفاده من الساحات اليوم يعني. فان شاء الله بالعكس لا يمنع ان ننظر له. وايضا نكرر شكرنا اختنا شريف وجزاك الله خير على النصيحه اللي احنا

0: احنا بدورنا نقول نقول حق اخواننا المستمعين مستخدم الطريق سمعوا شو تقول اختنا شريفه وشون تتنصحكم. احنا التوتر عن نرفزه
1: صح
0: صبر نقول صبر. يعني في النهايه لا يزعلون مني ادبيات التعامل مع الغير ادبيات التعامل مع الغير هاي مطلب لان هناك بند اسمه اداب استخدام الطريق العام
1: لا
0: نغفل عنه.
1: احنا ما خلصنا شفت
0: ما أتمنى نخلص
1: اي أيوة والله الوقت مش بسرعه ودائما احنا نكون نقول معاك في بارت 2 يعني كل الشكر والتقدير لك المقدم خالد بوغيس مدير اداره الثقافه المروريه بالاداره العامه للمرور على حضورك معنا وعلى كل المعلومات والتوضيحات اللي قدمتها لنا وللمستمعين. احنا طبعا وصلنا لختام حلقتنا اليوم واتمنى ان الحديث ما ينتهي بانتهاء وقت البرنامج لان اللي تكلمنا عنه اليوم يمس كل واحد فينا من اللحظه اللي نطلع فيها من بيوتنا إلى اللحظة اللي نرجع فيها سالمين إن شاء الله لأهالينا ولبيوتنا. تكلمنا عن المدارس، الزحمة، السكوترات، مسؤولية أولياء الأمور، ساعات الذروة، سمعنا منكم ملاحظات واقتراحات جميلة، والأهم إن إحنا اكتشفنا إن السلامة المرورية يعني خلينا نقول ما تصنعها جهة واحدة وإنما يعني يصنعها مجتمع كامل. طبعا يعني ما أقدر أختم هاي اللقاء من غير ما أشكر أيضا الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية على كل ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام مستمر بأمن وسلامة المجتمع وعلى دعم الجهود اللي تعزز طبعا الوعي والشراكة بين الجهات الأمنية والمجتمع. أيضا يعني أتوجه بالشكر إلى الإدارة العامة للمرور وإلى جميع رجال ونساء المرور اللي نشوفهم في الشوارع في الحر في ساعات الذروة أمام مدارس مختلف يعني المواقع عمل يمكن نشوف جزء منه لكن خلفه جهد كبير وهدفه الأول والأخير هو سلامة الناس. شكر خاص لكم أنتم مستمعين اليوم ما كنتم مجرد مستمعين كنتم جزء من الحوار ملاحظاتكم تجاربكم اقتراحاتكم كلها أكيد تنم عن وعي وحرص وإحساس بالمسؤولية تجاه بلدنا يعني البحرين والناس اللي تعيش فيه. في النهاية القانون ينظم الطريق والمرور يراقب وينظم ويوعي لكن تبقى هناك مسؤولية تبدأ من كل واحد فينا. أشكركم ننتظركم باكر في حلقة الويكند وإلى اللقاء.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحدا تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماما، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءا من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءا من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرخوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران. مع تمنيات الدفاع المدني، بالسلامة للجميع.
2: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت أحيان وانت تتصلي.
1: يمطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت أجمل شيء بالدنيا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شيء جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

ساعة على هواك. يديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3 ساعة على هواك.

تاريخ اليوم 9/9/2026. اوكي مو بشيء جديد يا ابو سعيد، الجديد ان الفنان عبد المجيد عبد الله اطلق البومه حي الله ابو محمد راشد العليوي. شفت شلون احساس؟ اعرف حركاتك مع صديقنا المشترك، اختارون التواريخ الزينه والاخبار الزينه والجديد حركات. تحيات المخرج راشد العليوي وانا اخوكم محدثكم يونس العيد، وتاريخ مميز جديد يجمعنا معاكم عبر هذا الاثير، اثير اذاعه بحرين اف ام 93.3. ساعة على هواك وخذني بالذوق معاك على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. بنتكلم اليوم معاكم عن ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026، بنسمعه معاكم وبنعلق بكل الحب، وبنقول لكم مجموعة من الخبايا المتعلقة في هذا الألبوم. راح نحتفي بانطلاقة هذا الألبوم من خلال أثير إذاعة بحرين FM 93.3. هذا الاستماع ليكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3. بنسمع معاكم هو العمل أو

ألبوم 21 أغنية، فبنجزة عشان نكون معاكم في الصورة، لأن 21 عمل إذا بنسمع كل عمل لابد نعطي العمل حقه. بالإضافة نستقبل اتصالاتكم وهداءاتكم وطلباتكم، لأن قلنا لكم في المقدمة يديد الأغاني علينا والطلبات عليكم. أول عمل للفنان عبد المجيد عبد الله، عودت قلبي، من كلمات فهد المساعد وأيضا ألحان الكبير أحمد الهرمي، الميكس والماستر التريد مارك جاسم محمد، أما في التوزيع زيد نديم. عودت قلبي على بحرين FM، ألبوم عبد المجيد 2026.

0: لألبوم عبد المجيد عبد الله 2026 واحتفائنا من خلال أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3. الشكر والتقدير للسيد سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا على ما يقدم للمحتوى الغنائي الخليجي والعربي. وإحنا اليوم من خلال أثير إذاعة البحرين بجميع الموجات نقدم الشكر الجزيل للأستاذ سالم الهندي. استمعنا معاكم إلى أغنية عودت قلبي من ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026، كلمات فهد المساعد، توزيع زيد نديم، الحان الكبير احمد الهرمي، الميكس والماستر التريد مارك اللي نسميه في اثير اذاعه بحرين اف ام جاسم محمد، الله عليك يا حبيبنا الملحن احمد الهرمي، والله على هذه الابداعات مع البوم عبد المجيد عبد الله 2026. استقبل اتصالاتكم وايضا مشاركاتكم واختياراتكم. ناخذ الاتصال نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: مساك الله بالنور وبالسرور والورد المنثور، يسعد لي مساك يا ابو سعيد وكل الناس الطيبه اللي معاك، وحق استاذنا خالد درويش واللي يسمع بحرين افهم اسمع حتى عشقها.
0: ياه شال سلوغن الجديد
1: لازم اشوف، لان ابو سعيد انت على بفاطمة خل بالك من هالولد ذي، ترى هو يعلمنا وايد اشياء.
0: لا طرش حق بفاطمة قل له سلوغن جديد اسمعها تعشقها حركات.
1: فنقول حق بفاطمة خل بالك، يعني هو اللي شجعنا على هالشغلات وهالبرنامج، هو اللي شجعنا يا الحبيب.
0: يا حبيبنا والله يا بن راشد اهلا وسهلا وحياك الله.
1: حييك سلمك ابو سعيد. قبل ما اكمل كذي انا طلبت من المخرجنا اغنيه، الحين اسمح لي اغيرها ولا لا حق نفس الفنان؟
0: لحظه قول لي شنو الاغنيه اللي تطلبها.
1: انا كنت اقول غلطه بس الحين ابى اقول همسك حبيبي.
0: احكي بهمسك حبيبي توها تغفى جروحي. اها انا احب التغييرات. انت تشجع مدريد صح؟
1: اكيد.
0: حركات مورينيو هذه.
1: لا ما شاء الله شوف سبقت مورينيو حتى الكلام من عندي.
0: يعني عادي مورينيو يقول لك بلعب فينيسيوس داخل الشوط الثاني ما يلعب الشوط الاول. ايه. هذه حركات مورينيو
1: الشوط الثاني خلي داخل نصيره
0: ذا سبيشال 1 بن راشد بنسميك ذا سبيشال 1. حلو اغفي بهمسك حبيبي توها تغفى جروحي اهدائك.
1: انزين عشان هو يرتبها احنا بنقول اول شيء بهديه حق اللي ما يركز بالاسامي، اليوم بهديه حق اثنين من الامارات الحبيبه. اولا اخوي يمع المنصوب بمناسبة يوم ميلاده بهالتاريخ المميز، ثانيا الحبيب المعرس القادم خليل البلوشي عشان يقول ما قلنا له مساء الخير، وبنهديه حق اثنين من ربعك اللي بيني وبينك من الرفاع، واحد اسمر عبر زي القمر ابو صقر والثاني البسام علي، يقولون ابو سعيد جامل الفاضل في هالبرنامج، مع ان اقول لهم والله بسيد ما قصر.
0: احلى مجامله اذا تبي الصدق. لا لا هذه مجاملات بن راشد.
1: استاذ بن راشد وكل من يسمع حق ذي الفتره وان شاء الله تعجبكم الهداءات.
0: شكرا لك يا حبيبنا. احكي بهمسك حبيبي توها تغفى جروحي عبد المجيد عبد الله عبر هذا الاثير. مستمر باختيارات مستمعينا الكرام وجمهوره في البحر.

0: شكرا بالراشد وشكرا على الاختيار. وعبد المجيد عبد الله من خلال أثير إذاعة بحرين في ام 93.3 مستمر بحضوره وأغانيه القديمة والجديدة. احنا معاكم ساعتنا على هواكم ومحتفين معاكم بألبوم عبد المجيد عبد الله 2026. هذا الألبوم اللي يتكون من 21 أغنية. إلى المتصلين الكرام واختياراتهم، السلام عليكم، مساء الخير.
1: السرور.
0: يا مرحبا ويا مسهلا.
1: يا هلا يا ابو سعيد، شلونك؟
0: طيب وبخير.
1: وياك ابو جلال.
0: هلا ابو جلال، شوف غيرت النبره في البدايه. كويشن مارك مين مين مين مين.
1: اي العمر
0: سام،
1: صراحه ما نقدر على حركاتك صراحه.
0: شلون
1: يعني؟ انا وعدتك بشيء بحصريات لكن تفاجأت بالدخول القوي هذه.
0: بعد يعني ذاك اليوم قلت انت ان عندك حصريات، انا شغلت معارفي كلها ومصادري، قلت عشان اتهيأ لك ابو جلال.
1: وسعيد
0: سام،
1: انا اوعدك بحصريات ان شاء الله قريب ان شاء الله.
0: عجيب.
1: بس بقول لك شيء
0: سام،
1: انت هيبة وهديك اغنية هيبة عبد المجيد عبد الله.
0: يا سلام. انت سمعتها من قبل؟ انا سمعتها امس. انت سمعتها؟
1: والله توني يريد هلون لحم حضاتك.
0: طيب عيل، انا اقول لك يا ابو جلال، دام ان هذه اختياراتك اقول لك ركز على الكلام، لان الشاعر سعود البابطين راجع لنا بقوه في البوم عبد المجيد عبد الله، الحان عزوف وتوزيع عمر الصباغ، المبدع لتريد مارك البحريني جاسم محمد. اسمع الميكس والماستر يا ابو جلال، وانت موسيقي واذن

0: اي والله هيبة من ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026. نكون معاكم عبر هذا الأثير أثير إذاعة بحرين FM 93.3 في الاستماع إلى جميع أغاني الألبوم ألبوم 2026 للفنان عبد المجيد عبد الله. سمعنا معاكم حق هيبة من اختيار المستمع الفنان الموسيقي باختياراته أبو جلال. هيبة من كلمات وين راحت الأغنية هيبة من كلمات يلا طفت الشاشة تكنولوجيا برجع بس اللي عارف هيبة كلمات ما بقول أخمن سؤال بابطين جمع تريد مارك جاسم محمد. أوكي برجع قبل شوي ولا أقول لك ارفع الموسيقى الحين أضلعها اشتغل هيبة كلمات سعود البابطين الحان عزوف توزيع عمر الصباغ والتريد مارك في الميكس والماستر جاسم محمد. احنا نحتفي معاكم بألبوم عبد المجيد عبد الله 2026 من خلال اختياراتكم وأغانيكم. اتركوا التعليق والمهمة علي على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. ناخذ الاتصال. مرحبا مساء الخير.
1: الله يمسك بالخير اخوي ابو سيد.
0: يا هلا ومرحبا. هلا ابو راشد
1: يا مرحبا. كيف الحال؟ شلونك؟
0: طيب وبخير. انت شلونك؟
1: فطست من الضحك. تكنولوجي فطست من الضحك.
0: طفت الشاشه بروحها. ما يصير والله. شيء اللي صار غريب.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: عين ما صلت على النبي.
1: عين ما صلت على النبي. شوف نسيت. ان شاء الله
0: خير. بخير الله يسلمك. شلونك؟
1: طول عمرك.
0: ما تطوف شيء
1: تمام.
0: اقول ما تطوف شيء ابد. مول
1: لازم شوي وانتوت خاذر شوي
0: جوي
1: اي لازم شوي هجمات مرتديه وكذي على السلك ما تهدي.
0: لازم خلينا نسولف وانت غير
1: اي لازم شوي ضحك نسولف شوي. شلونك اخوي؟
0: كل شيء زين على ما تحب.
1: رب لك الحمد. عساك دوم بخير ونعم. الله يطول عمرك.
0: شوف امس مري اول امس اخترت من البوم من انسان اكثر واغنيه انسان اكثر.
1: بالضبط.
0: فانت متابع كبير للفنان عبد المجيد عبد الله.
1: اكيد طبعا. بلا شك يا طويل العمر. اليوم الله يسلمك اغنيه قويه شوي.
0: ايه
1: اغنيه جيتك.
0: الو
1: نعم. ايش رايك في الاغنيه؟
0: انا بقول لك ركز على شغله.
1: شن هي؟
0: ابحث عن اغاني الشاعره اسمها رزان واسمع اغنيه لها اتوقع قلب خواف حق طارق محمد. هذه واحده. واغنيه ثانيه حق رولان اسمها كنت داري من كلمات نفس الشاعره. اسمع الابداع بس. ولكن اليوم خلنا في عبد المجيد.
1: بس لازم يا عبد المجيد اليوم
0: يوم اليوم يوم 9-9 يستاهل ابو عبد الله.
1: لازم نعم أيوة يستاهل ابو عبد الله الفنان الكبير.
0: اي أيوة والله يستاهل. وهدائك
1: هدايا لك حق جميع المستمعين. الله يسلمك
0: براشد. مشكور على التواصل الجميل ويعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يعافيك ويسلمك يا طويل العمر.
0: مرحبتين.
1: هلا والله.
0: جيتك كلمات رزان العتيبي الحان عزوف توزيع عمر الصباغ التريد مارك في الميكس والماستر جاسم محمد. هذه الأغنية للتاريخ.

0: استمعنا معاكم مستمعين الكرام عبر هذا الأثير أثير إذاعة بحرين FM 93.3 من اختيار براشد مستمعنا الكريم، أغنية جيتك كلمات رزان العتيبي، ألحان عزوف توزيع عمر الصباغ، وميكس وماستر جاسم محمد. بارجع لكم بتعليق على كل أغنية من ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026، ولكن متصلين الكرام أيضا لهم دور في اختيارات أغاني عبد المجيد عبد الله على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. اتصال. السلام عليكم. مرحبا.
1: السلام عليكم. شلونك أخوي؟
0: يا أهلا وسهلا. مرحبا.
1: مشكورة على البرنامج الحلو.
0: واجب.
1: بغيت أغنية آسف.
0: آسف من ألبوم عبد المجيد صح؟
1: صح.
0: أيوة. والإهداء
1: أهديها حق محمد الصباح وجميع المستمعين.
0: شكرا على الاتصال. نسمع معاكم أغنية آسف من كلمات الشاعرة نجلة المحية معتزة

0: الحان عزوف وتوزيع عمر الصباغ، التريد مارك البحرين المبدع جاسم محمد في ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026. احنا معاكم وساعتنا على هواكم.
1: آسف.

مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3، احنا معاكم بالاحتفاء بألبوم عبد المجيد عبد الله 2026. نسمع معاكم آسف، كلمات نجلة المحية معتزة، والحان عزوف توزيع عمر الصباغ، الميكس والماستر جاسم محمد. 174 456 نسمع أغانيكم عن عبد المجيد.

في برنامج ساعة لهواك، ولكن قلوبنا ومحبتنا للفنان عبد المجيد عبد الله لا تنتصف بل تكتمل على موعد ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026 في بحرين FM. نحتفي معاك يا أبو عبد الله بكل الحب والشوق واللهفة لإصداراتك. اليوم عندنا ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026 مكون من 21 أغنية. كل الشكر والتقدير لشركة روتانا. الشكر والتقدير يصل إلى السيد سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا. مكملين معاكم ساعاتنا اللي على هواكم، مكملين الاحتفاء بالكبير عبد المجيد عبد الله. يا محسنين، هذه الأغنية من كلمات قوس اللي كتب انتحل شخصيتك. هذه الأغنية مستمعين الكرام، الموزع البحريني الكبير سيروس أنامله المبدعة موجودة فيها. وعندما نقول الفنان الموزع البحريني سيروس، يأتينا الإبداع والإمتاع واللمسات والحركات. سيروس لا يغيب عن إبداع

إبداعات عبد المجيد عبد الله. يا محسنين من كلمات قوس، ألحان الفنان وليد الشامي، توزيع سيروس، المكس والماستر جاسم محمد.

0: يا سلام يا سلام يا سيروس، لاحظ اللعب، اسمع هذه سيروس، شوف التوزيع، شوف الآلات الموسيقية، سحبة الليد يا سيروس، الله عليك يا حبيبنا يا أبو عيسى. تحية تقدير الموزع البحريني سيروس. إذا كنا نتكلم عن الآلات الموسيقية في توليفة الأغنية، لاحظ الإبداع اللي تحت، نركز على الفنان والملحن، ولكن يجب أن لا ننسى إبداعات الموزع سيروس في هالأغنية، وأيضا ما ننسى شلون احنا قاعد نسمع كل شيء في الأغنية بصوت واضح. هذا اللي أقدر أقوله عن المهندس جاسم محمد في الميكس والماستر. طبعا عملية الميكس والماستر عملية صعبة جدا، يسمعك كل آلة موسيقية بحقها مع الفنان على كل شيء، اللحن، الإيقاع، الأداء والآلات الموسيقية. احنا معاكم وساعتنا على هواكم، ونستقبل اتصالاتكم على 1-7-4-4-5-6، نسولف معاكم عن ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026. اتصال جديد أبو محمد. السلام عليكم، مرحبا.
1: ألو، مساء الخير.
0: مس النور والسعادة.
1: يعني كيف لنا أن لا نشارك في برنامج يقوده يونس العيد؟
0: يا مرحبا باستاذنا جاسم،
1: أيقونة الطيب، أيقونة الذوق والإحساس، والله العظيم البرنامج أصلا يشع طيبة، يشع، شو أقول، يعني احنا شهادتنا فيك مجروحة يا

0: الحبيب يونس العيد.
1: الله يطول بعمرك استاذنا جاسم، هذا والله من طيبك، وحنا من بعدك في كل شيء، في الطيب والمرايل والاخلاق.
0: الله يطول عمرك ويخليك. وبعدين يعني لما تقول اختار اغنيه من اغاني عبد المجيد عبد الله تخلينا في حيره.
1: اي والله،
0: لان عبد المجيد عبد الله صراحه يعني شو اقول، لما تيجي تختار تحتار، ما تعرف شنو تختار. يعني هو اختياراته ما شاء الله عليه، وادائه حتى الالحان يعني كامل والكامل الله
1: سبحانه.
0: فانا اخترت الله يسلمك صدفه، والمثل يقول رب صدفة خير من ألف ميعاد.
1: يا سلام،
0: خليك يا
1: يا حبيبنا. شكرا لك استاذ جاسم. والصدفة الحلوة اللي لما احنا نفتح الأثير ونسمع صوت الاستاذ جاسم في برنامج ساعة على هواك يكمل هذا الإبداع والإمتاع والاحتفاء بألبوم عبد المجيد عبد الله 2026 صدفة، كلمات فهد المساعد، ألحان سعود أحمد، توزيع الله عليك يا سيروس. اسمع هذه دخول المبدع سيروس، أما في الميكس والماستر المهندس جاسم محمد. عبد المجيد عبد الله في ألبوم 2026 صدفة، هذه الكلمات من فهد المساعد.

الله أبي الصدفة هذه، ما سمعته من قبل سم اللقى صدفة وسميه ميعاد. أنا انتظرتك وانت مريت صدفة. إذا ما عليك أمر تفتح تطبيق إكس تويتر سابقا واكتب سم اللقى صدفة وسميه ميعاد. إذا ما شفت أكثر من 100 تغريدة على هذا الكلام تواصل معي، لأن هذه القصيدة هي قصيدة قديمة للشاعر فهد المساعد. الجميل اقتناصات الفنان عبد المجيد عبد الله. لما نقول قصيدة قديمة هذا ما يعني أن الألبوم جديد، هذا يعني أن الفنان عبد المجيد عبد الله عنده نظرة في اختيار القصائد والأبيات، هذا الشيء المميز. لذلك تحية حق الشاعر فهد المساعد وتحية أيضا للفنان عبد المجيد عبد الله. نروح معاكم حق أغنية ممنوع. هذه الأغنية ركز فيها لأن كلمة ممنوع 4 مرات انقالت، ولكن بطريقة كاتب الأغنية الشاعر أحمد الصانع، بينما الملحن المبدع عبد الله السهل يقول ركز لي على اللحن، وأيضا الموزع سيروز يقول لك شوف التوليفة اللي أقولها مع المهندس جاسم محمد في الميكس والماستر من ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026 ممنوع بطريقة عبد المجيد عبد الله.

لاج المنادي في منادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

على هواك. جديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3.

حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة بحرين في أم 93.3 في الدقائق الأخيرة في برنامج ساعة على هواك. من بعد الفترة الدينية نجدد التحايا والترحيب بجميع المنضمين إلى هذا الأثير، أثير إذاعتكم، أثير الإذاعة اللي معاكم دايما في دروبكم بحرين في أم 93.3. في بداية الحلقة مستمعين الكرام، احتفينا معاكم بألبوم عبد المجيد عبد الله 2026، وطول هالساعة معاكم أغاني عبد المجيد عبد الله، وتحديدا من الألبوم الجديد ألبوم عبد المجيد 2026 من خلال اختيارات المستمعين والمتابعين الكرام.

احترام مستمعي أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3. سمعنا معاكم عود قلبي، سمعنا معاكم هيبة، سمعنا معاكم جيتك، وسمعنا معاكم آسف ويا محسنين وصدفة وممنوع. مبارك لعبد المجيد عبد الله الفنان الكبير والمحب دائما وأبدا للفن والمحب لنا كبحرينيين، واللي يعرف عبد المجيد عبد الله يعرف أنه في عائلته المقربة الصغيرة هناك ارتباط بحريني. لا نستطيع أن نفصح أكثر بخصوص لأن هذا شيء عائلي، ولكن اللي نعرفه واللي عرفونه جمهور عبد المجيد عبد الله أنه يكون محبة خاصة لمملكة البحرين. عبد المجيد عبد الله الفنان الكبير والقدير حضر معانا على مسرح بيون الدانة في أكثر من حفلة، وحفلات عبد المجيد عبد الله في مملكة البحرين تلقى النجاح الدايم لدرجة أن هناك العديد من الجمهور الخليجي اللي ينتظر حفلة عبد المجيد عبد الله في مملكة البحرين. فنشوف أهلنا من جميع دول الخليج ينطرون حفلات عبد المجيد عبد الله في مملكة البحرين وتحديدا على مسرح بيون الدانة. الجدير بالذكر مستمعينا الكرام ان البوم عبد المجيد عبد الله 2026 يتضمن على 21 اغنية. راح نجزئ معاكم الالبوم في برنامج ساعة على هواك بينما اثير جميع موجات البحرين او موجات اذاعة البحرين تصدح باغاني عبد المجيد عبد الله. تحية حب تصل الى شركة روتانا، وتحية تقدير وعرفان تصل الى السيد سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا على ما يقدم من محبة للأعمال الفنية الخليجية والعربية. روتانا أكبر مكتبة صوتية للأغاني العربية. قبل ما نختم معاكم ساعاتنا اللي على هواكم واختياراتكم، أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج راشد العليوي، نقول لك ركز على هالغنية. سلمك الله، ركز وتوزك شياطينك علي يا عويد الراك. هذه الأغنية بعنوان يا عويد الراك من كلمات الشاعر سعود البابطين الحان العبقري، سهم توزيع عمر الصباغ، الميكس والماستر التريد مارك جاسم محمد. ثبت الموجة

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلبه وجاعي،
1: وحشتيني

0: يا ليت البارحة في ذاكرة أمس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: أنا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: FM
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد

آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة. IFM تنويه: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
1: لا تبين الوردة تبين أشوف
2: أندر ستود.
1: فاطمة فطيم تقول ترى أحبها من أيام الثانوي.
2: يا مرحب. أوه. يعني العام من العام بس
1: يمكن السنة كوب. فاطمة
2: مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، رحب فيكم معاي فلونا اليوم.
1: ايش رايك الفلاورز على فكرة؟
2: بلاستيك بلاستيك بلاستيك ما هزتش نفسك دينار وردة صج.
1: تعرف وردة اللافندر
2: بلاستيك؟
1: شنو بلاستيك؟
2: سكسويل انت تبدلين إيسية؟
1: لا لا، بحط لي ورد طبيعي، بحطه هني بشعري.
2: دينار
1: ايش؟ لا
2: دينار
1: بحط مشموم راس
2: مشموم جاي. رايحة ملشة عندك يلوة
1: يلوة يلوة
2: هني بين عمرك ان قلتي راس جاي ومشموم. اي والله استانس احمد. خلا خلا
1: يا سلام يا سلام.
2: بعد الخير روح ايش اسوي تدري؟
3: توبي ما بتوب. توبي ما بتوب.
1: حلوه الاغاني الشعبيه.
2: روح روح روح.
1: ثوب وردي فوشي فوشي
2: زلق الشمال قبل بالكشه وطارع.
1: شنو الاستاذ؟
4: شفت الفرقه هذه؟ لوعه. اقول هذا اللي يسمعها خلاص يتوب ثاني يوم.
2: يا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يا هلا من كل اللي سمعنا واللي شاهدنا، وناخذ روحنا على الساعه لان الساعه عندنا تمشي ما شاء الله. شنو
1: طهف طهف ما شاء الله.
2: اول شيء شكرا لكل من يستمع الينا عبر ترددنا من داخل البحرين، والحب كله السعوديه على تردد 93.3.
1: وايضا ما ننسى اهلنا واحبانا من ابو ظبي، تحيه كبيره لكل اهلنا هناك اللي يسمعونا على 88.4 اف ام، ودبي دار الحيه. هلا وسهلا فيكم منورين.
5: مرحبا مليون.
2: وكل الاحبه كل الاحبه اللي حابين يتابعون هذا البرنامج المو صاحي في اي منطقه في العالم، احنا عندنا ترددين فقط، ولكن الاسهل لك انك تحمل تطبيق على هاتفك الذكي واي مكان في العالم تقدر تسمعنا منه.
6: Download the Bahrain TV and Radio app.
2: نذكر فلونا سيما، نذكر ان هالبرنامج ساخر، مو على اساس في ناس يمكن تغتاظ وش قاعد يقولون ذيلا على الهواء.
1: الحين بيقول لك شنو ساخر الحين؟ يلا تتشتش
2: ساخر مع ساخر.
1: يلا
2: يا الله يهدوك، خلي يعرفون تغتاظ اول عشان يعرفون تساخر.
7: احنا مستشفى ميانين واحنا خطر على المجتمع.
2: هذا هو بالضبط اللي نقال، هذا هو بالضبط اللي نقال. فاللي يسمعنا اول مره يعني يتريث قليلا.
1: نعم
2: انزين، قبل ان يحكموا علينا بشكل سريع ويا
1: يعني مزاح وطعن رماح.
2: لا ما في طعن رماح سيما، قاعد ارجع من الصبح على شنو؟ خربتي كل اللي قلته في البدايه.
7: قولي تتخانق قولي.
2: يا الله احمد عيد من الاول. احنا اساسا مو موجودين الا في خواطركم، احنا مو موجودين حقيقه، وكل اللي نقوله ما منه فايده، والحمد لله.

0: الحمد لله من بدينا من 11 سنة ما حققنا ولا هدف فيه من خلال هذا البرنامج
1: ولا صار تغيير ولا صار تغيير
0: وسوف نظل في المساحة الضيقة وفي الظل. ما العلاقة؟
1: ما أدري ما أعرف.
2: هل أود الذهاب إلى المريخ؟ بالتأكيد. إن كانت هناك طريقة تمكنني من الذهاب إلى المريخ فلن أستعين بالرجال الآليين بل سأود الذهاب بنفسي.
1: لويز يقول ضعفته وأحلى تغيير هاي ضعفته والله زين.
0: لويز؟ إيه؟ خبز ذكري الله غرب الله ضيعت اللي في راسي.
1: عماد أصدقانا من الإحساء
0: والله ونعم
1: في تعليق وصل لنا على التيك توك يقول لك يعني أرجو أرجو أرجو منكم تقوية البث في الإحساء أرجو منكم تقوية البث في الإحساء بالحاسة.
0: قلنا لكم التطبيق حبايبي تطبيق حملة
1: في الريال يبي يسمعنا من الريال
0: وش أسوي أنا وزيرة أنا شو أسوي زي أحط عريل معلق ثوب تفهموا انتم
3: يا رب.
0: حمل التطبيق اللي قلناه على هاتفك الذكي وتقدر تسمعنا من خلاله على يعني بعد تقعد في البيت وتشغل حتى التلفزيون والامور فلالي انزل. شنو باقي بعد في ايميل؟ الحمد لله ما نعطيه وي بالمره ولا نقرا فيه ولا حرف لكن للامانه الادبيين نحن نقول لكم
4: IFM93.3@gmail.com.
0: Thank you for your cooperation.
1: وإحنا يعني في التيك توك طبعا نوجه تحية لكل أهلنا وأحبانا ونقول لهم حياكم الله ونورتوا وإن شاء الله يا رب يا رب تقضون وقت حلو وممتع وتعليقاتكم طبعا تشجعنا أكثر إن إحنا نواصل معاكم إن شاء الله إلى آخر رمق. الله شلون طلعت معاي الجولة؟
0: بديتي تعجلين شوي. ايضا رقمنا البنفيت بي 3 والله كلهم نفس ايش يسمونه على طاري المساحه شنو قال بيروح المريخ ودي رجال آليين انت سمعت عن ذل بينزلون ما ادري شنو رجل آلي حق يخدمك في البيت هاي ترى صج طلعت سالفة.
1: أنت يب خدامة واش تقدر عشان تجيب رجل آلي؟ من فضلك عماد الحين الخدم ذاك من ذاك اللي تقدر إنك تجيب بتقول لي رجل آلي.
0: تكلم عن نفسك.
1: أنت شلون بتفاهم معه؟
0: تكلم عن نفسك. أنت حتى الآلي بيشرد منك. تكلم عن نفسك. قصوا عليك. تكلم عن نفسك. خدايم خدية حد يدفع حق ريال ما شفت الخدامة يا مخدية.
1: طرشي فيديو
0: شنو طرشي انا ما طرش لك فيديو بقول لك وينش خدامه صدقيني
3: اجل صوره تشخل
1: حسبي الله ونعم الوكيل على اللي ينصبون ويحتالون على
0: بس
1: الناس
0: بس الدعوات واصله ما شاء الله
1: يا جماعه انتبهوا انتبهوا وانتبهوا من النصب والاحتيال
0: نعم
1: زين المهم
0: فرقتنا الشعبيه بعد البرنامج احنا عندنا اوفر هالايام لان العروض زايده صدقيني مو براضي تقتنعين والله العظيم بندخل فلوس اكثر زين من راتبنا
1: والله معاك حق معاك حق
0: كلها بس تصفر ثلاث اربعة
1: انت شفيك حماد شال قدامة ذي ليه
0: شال قدامة شال قدامة
1: ليش
0: شو اسمك انت اللغة راحت كلش
1: ليش باص اصفر
0: صرت يا امي لنتحاجة
1: خلنا ناخذ لنا فان ولا مثلا
0: وين راح الصوت؟
1: فيك
0: انت اختفيتي عني
1: انت ما في صوت؟
0: لا لا اوكي لان الواير جديد
1: من 20
0: محمود محمود هندسه
1: محمود
0: تعال شوف وايراتك يا محمود هندسه تعال شوف وايراتك مخلخله مخلخله وملوزه محمود
1: الله صار خاطري في مخلل حسبي الله على ابليسك
0: ما في شيء تفكرين فيه غير المعده ما في شيء غير المعده
5: يا جماعه ما فيش داعي للشوشره
1: انزين اليوم موضوعنا على فكره هو الموضوع مو جديد ولكن لان الماء زاد عن الطحين وفي تقليعات صح
0: تقليعات
1: اي في فناتك ظاهرة
0: يعني مسألت على تعليقات قلت فناتك اوكي
1: ف استدعانا الموضوع بأن احنا

0: اطرحها بصراحة
1: بمعية
0: بمعيتك
1: بمعية
0: فيا جماعة خل نسمع
1: طردنا أحمد أحمد الاستديو
0: خل نسمع الفيديو. طبعا الفيديو للفنانة الله يرحمها مريم الغضبان وهي شنو تتشرط ها تقول شروط الزواج يعني حب واحد متقدم لها وقاعد تقول شروطها حق الزواج. خل نسمع الشروط.
2: أنا أبي أول شيء مهري يكون 6,000 دينار والمؤخر 8,000 دينار وأبي أبي فيلا تكون في الضاحية على آخر صرعة بالبناء ويكون فيها إسكليتر وأسانسير واللي أول شرط آخر نور ما بأحد من العائلة مالتك يقعدون وياي.
3: وبعد شو طلبات أميرة موناكو كارولين؟
2: وأبي سيارة تيربو 8 سلندر بخاخ و300XXL وتكون مكشوفة يعني تنتة
1: رحمة الله عليها طبعا الفنانة الكبيرة
0: بس بقول لك 6,000 في ذاك الوقت
1: اي 80
0: اي 6,000 دينار في متى
1: تشوف الوقت.
0: ايوه
1: طبعا هي في المشهد هو دليل ان هذا الصراع ابدي على حول الشروط اللي تطلب في الزواج وهذه مشهد من مسلسل يعالجون فيه ذي الموضوع.
0: نعم.
1: يعني رحمه الله عليها ما له ذنب في الموضوع ها تمثيل لان في ناس عارف اسئلته اللي تجيب لي جلطات متتابعه لان ساعات اسئله على الخاص في جلطات متتابعة تيني فخفوا علي.
0: انزين بس في شخص صديقنا الظاهر من السعودية يسأل عن التطبيق اللي هو بحرين تي في and راديو اب.
4: Download the Bahrain TV and Radio app.
0: هذا اسم التطبيق وحياك الله يا أخوي. انزين احنا يعني انا ما ادري عماد يمكن موضوع الشروط او يعني المتطلبات خصوصا من اهل الزوجة اللي صار الموضوع مبالغ فيه زيادة عن اللزوم. يعني احنا في 2026 هذه المبالغ اللي قالتها 6,000-8,000 ترى ولا شيء باللي يندفع الحين او اللي ينطلب الحين حق الزواج. تتخيل انت انا اتكلم عن اضعاف اضعاف هذا المبلغ اللي احنا سمعناه غير الشبكة غير الساعة لازم ساعة. انا اموت وعارف قبل ما في الحين مع الشبكة لازم ساعة رولكس تخيل
1: جبولي
0: يعني الحين من متى صار مع الشبكة ساعة هل لازم تكون ذي الماركة بالذات غير انه بيسوي لها العرس وحفلة الحنة بسفرها طبعا شهر العسل. يعني الريال بياخذها متقلقص خلاص يعني بياخذها خلاص يمكن ما عنده
1: اللي ما عندوش
0: ما يلزموش
1: سؤالك شنو
0: احنا سؤالنا
1: قبل ما نقول التلفونات
0: وقبل لا نسأل عماد بعد في ملاحظة احنا ما نتكلم عن المقتدر اللي مقتدر والله ما اعطى
1: الله يزيده
0: اي بيدفع وبيسوي عليهم بالعافية. احنا نتكلم عاد على المستويات اللي احنا يعني نعرفه المستويات اللي نعرفها يعني
1: انا سولف ما اعرفه ترى بما اني من المقتدرين
0: ما تعرف انت تلانك ليحين
1: من المقتدرين فما اعرف انا اللي قاعد
0: انت اجدم وبتشوف الطلبات اللي بتيك انت بس اجدم
1: انت مسرع قلتي فناتك انا بعرف الفناتك ابيعرف شنو طلبات هذه الزمن الموضوع مو محصور على البحرين يا اخوانها ابيعرف شنو طلبات هالزمن هل هي معقولة ولا غير معقولة هل احنا او مو بس برنامجنا كثيرة من القنوات الإعلامية لو نتكلمنا بشكل رسمي ومتحضر وراقي تتحدث عن هذا الموضوع الحمد لله ما نحل بس في ناس يقول لك لا الحين لا ما يطلبون كذي ما يطلبون هالمار ما في الفناتك ما في جيف اوي ما تسوي حفلة استقبال ما تسوي ذي من هذي من هذي
0: ما توقع انه مو بعايشين معانا مو بعايشين معانا احنا اللي نشوفها على فكرة احنا اللي نشوفها واللي نسمعها واللي نعيشها شيء يعني

0: فوق المتوقع بصراحة. الأدهم من كذي عماد، قبل لناخذ ونفتح الاتصالات، بأن في كلمة تقولها أو أغلب البنات الحين قاعدين أشوف أسمعهم وايد يقولونها، أنا أبي أأمن مستقبلي. حلو،
1: متزوجة بنقد،
0: أي أنا أبي أأمن مستقبلي في حالة شنو؟ أني أنا أطلب مهر غالي، يقول لك إيه أنا بشتري عقار، بشتري ذهب، ها اشتري لي شيء.
1: يعني بنتعرف الحين على حتى المقتدرين بعدنا بنعرف، يمكن فناتقهم بعدها ما دشنا عالمهم، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد.
0: اي والله يقول لك ذبحونا مع مستقبلهم. ابو علي
1: انا بعرف المستقبل، ما بشوفه من داخل البحرين. تبي تتصل فينا من داخل البحرين؟ اثقل ما عرفت راح تقول لك الارقام.
2: 1 7 4 50 50 6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9 7 3 1 7 4 50 50 6.
0: يا ليل يا ليل مطول.
1: يعني من داخل البحرين 1 7 4 50 50 6، من خارج البحرين 0 9 7 3 1 7 4 5 2 5 2 6.
0: الريم تقول 5 2 شنو؟
1: 5 2 نعم.
0: يعني صد. يعني 5 مرات 5 مرتين.
1: 5 5 يعني بدل ما اقول لك 4 5.
0: اي
1: قلت 110. زين الو.
0: يلا ناخذ اول اتصال معانا. الو مساء الخير.
3: مساء النور يا هلا، شلونكم حبايب قلبي، شو اخباركم؟
0: حياك الله يا هلا ومرحبا.
3: من معنا؟
1: من؟ أم يسار.
0: حياك الله، حياك الله أم يسار،
1: تفضلي.
0: يا هلا ومرحبا فيك أم يسار. يعني هل نعم تفضلي،
3: قولي تفضلي.
0: يعني هل معقولة حين هالطلبات هذه التعجيزية حساعات يعني تكون في الزواج؟
3: وحن هي إذا تبي تأمن مستقبلها يا سيما تأخذ مهر وقدره وشماله.
0: إيه تروح تشتري عقار لها وتشتري ذهب وتخلصها.
3: خلت حق الصالة وش خلت حق
0: لا ذي غير ذي غير ذي غير غير
1: غير غير بالغين غير. لا
0: إنزين أنت تشوفين أم يساف، هل يعني الطلبات معقولة ولا شيء زاد عن حده مبالغ فيه؟
1: خلينا نقول بواقعية يساف.
3: وايد زايد عن حد سيما. يحلل عروسنا قبل في السطح والبوكس مال العاش اللي فيه من عند المطعم الفلون، مخبز الفلون مو المطعم.
0: بس أم يساف الحين بيقول لك ذاك الزمن غير، الحين الزمن تغير، هاي شيء طبيعي. الحين الوقت تغير، ففي امور كثيره دخلت علينا، يعني خلينا نقول اشياء دخيله من برا احنا، لان وايد نشوف يعني وايد عندنا
3: ما
0: مقارنات.
3: ما البوثات اللي في الاعراس ليش اللبوس العطور على صوب؟ اللبوس بوث المكياج على صوب يا عماد،
0: والكوفي مال الكوفي غير
3: الكوفي بالضبط ليش؟ غير التوريح.
1: من هذي؟ من هذي؟ من هذي؟
0: تركات.
1: لا بعرف من ذي بنت مين؟
0: كلهم. ثلاثة أربعة.
3: رفيشتي سوت كذي وأنا لازم أسوي، ليش أنا أقل من رفيشتي أصير؟
0: صح عرابة الحال.
1: أم يسف أنت وسيمة قاعد تكلموا جد لا؟
0: إي والله.
3: إي والله. وحن بعد حاطين زيادة بوث التصوير يم البوت مال المكياج اللي يعطونك نفس التسترات شوية كذي وانت طالع.
1: تسترات ليش اللي متزوجة ميك اب ارتست؟
3: غير البطاقة عماد اللي تيك لازم هي فلالي، يعني فيها أول ما تبطلها فيها 3D وطيور وفراشات
0: تطيرون. أنا بعرف ذي كلها شنو الهدف يعني؟ هل بس انا براويكم انا ايش سويت في عرسي او حق عرسي؟
3: سيما وحن يعني المهر قبل شحللوتنا في ظرف، وهذا هو سلم الابوي سلم حق
1: العروسه. وانا تبي زين الحين كم يعني في
0: يعني كم المهر الحين تقريبا؟
3: وايد اوفر صراحه،
0: يعني
3: فوق 10,000 هي ما يطلبون. ليش؟ اذا انت تبين تعيشين عيشه وحياه مستقره، ايش مال تطلبين؟ ترى اللي انت بتطلبينه 10,000 ترى من ظهره هو اللي بيعيشه
0: 10,000، غير الشبكه، غير الساعه، غير
3: الساعات ذلين اللي باطين شاب دي سيما، غير العطور الدسه، غير العود اللي بالتولات، وما ادري ايش.
0: اي ما ادري. لا وبعدين بقول لك شيء،

0: الحين ما اعرف هذه في
1: بس من السالفة لا تزايدين لا باكر يقصون رواتبنا يقول كم عندكم بيزات
0: لا لا سمعتي يعني هاي في دولة خليجية بعد يعني قريبة منا احس انه يمكن هذه اهون الحنة اللي هي حفلة الحنة على اهل العروس وحفلة الزواج على المعرس فيمكن شوي الموضوع اهون احس ها بصوت. يمكن بس شفت التراكات ترك الكوفي ترك الحلوى ترك الميك اب كلها تركات
1: تركات شنو تركات برا العرس
0: داخل قبل ادش القاعه برا
1: هاي احتفال وطني
0: تقدر تصور تقدر تحط لك ميك اب تعبر تبخر وتذي والدنيا
2: ولازم تصور على المنظرة اللي مكتوب فيه اسم العروس
1: اه يا ميساف شكرا يا ميساف شكرا
0: والله يا جماعة نبي نسمع اشياء غريبة عجيبة سمعونا
1: صدق قبل ما ناخذ هالاتصال
0: بوثات مو تراكات زين احنا بس نعين نبالغ يا جماعة
1: قبل ما يا قلبي ناخذ هالاتصال بس عشان ما انسى تدري ان انا كل ما افكر اجزم هذه الخطوه اللي شاقول عنها وهذا الفعل الجلل كل ما افكر وانا متملل كذي اطالع الانستغرام اشوف ذي اللي ما ادري باي ديره تقصص بصل في زراعه تعرف شو يصيدني شفته اول تحلب لك عنزه زين شفت انت ذي اللي في الزراعه تحلب عنزه شفت هذه اللي حاطه بوثات في عرسها؟ احنا ما اتكلم طبعا عن ذي بس الواقع خلينا نكون واقعيين
0: الواقع مرير الواقع
1: أنا
0: مرير
1: الى الحين قاعد عزبالي زي ما قاعد تغشمر يوم يساف خلينا نشوف الاتصال الثاني
0: نشوف اي بوث
1: اي بوث
0: الو مساء الخير اي والله يقول لك اخر شيء تطلقهم
1: الو مرحبا
0: الو
1: جلال تفضل يا جلال
3: هلا والله
1: يا مرحبا
3: حيا الله سيما وعمود
0: يا مرحبا
1: كم دفعت مهر جلال
3: انا دفعت المهر 2200 قول 2800 مع الشبكه وتكاليف شهر العسل
0: مو انت محظوظ يعني انت مال الاول قديم جلال
3: انا معرس قديم من 20 سنه تقريبا
1: باقي لك 5 سنين وخلص تخلص
0: شي خلص
3: مؤبد لا أنا من زمان ما طلعت معاكم تتذكروني بس ناسيني
0: حياك
1: يا مرحبا يا جلال يا مرحبا سامحنا المخ شو بيشيل يا جلال شو بيشيل المخ الدار لنا
0: انت اللي عندك المطعم سيفود صح التراك الظاهر مرشنو صح
3: البرجر
1: يما منه
0: اي لان انت الحين تذكر
1: ها انكسرت ولا الحين
3: لا الحين
1: اشوه الله يوافقك
0: زين جلال
3: انا ابي افضفض
1: قول فضفض لان في بعد اتصالات قول
3: شوفوا يعني احنا متعودين نسمع في امعات الحريم متى بتعرسين متى بتتزوجين الزمن قاعد يمشي لمتى بتتمين هاللون هذا الحين صار ويا الشباب يعني انا عندي ربع اعمارهم 45 سنه 48 سنه للحين ما عرسوا نقول لهم ليش ما تتزوجون لمتى بتمون قاعدين يقولون انت شو طلبات الحريم المهر اقل شيء 8000 10000
0: اي اقل شيء
3: سياره
0: هاي جديده هذه جديده
3: تطلب بيت هذه مع الاسف الحريم ساعات ما يتدخلون في الطلبات اهاليهم امهاتهم وابهاتهم هم اللي يحطون هالشروط تعال سوي العرس في هذا الفندق شهر العسل لازم شهر وشوي لازم المهر يكون هالكسر لازم يكون بيت مو بشقة أخوي عمي يعني أنت بتبرى منها وتبيني أنا أربيها وأصرف عليها والله شنو
1: شكله كذي
3: يعني في طلبات تعجيزية مع الأسف الواقع اللي احنا نشوفه الحين زايدة حالات الطلاق بسبة شنو ما في وعي من الأهل حق بناتهم يتزوجون 3 شهور 6 شهور أنا تمللت أنا مو متفاهمة معاه أبي أتطلق وشرعا لازم نص المهر أو المهر ما تذكر بالضبط يكون عندي أنا والأغراض تكون لي أنا من حقي طايرة لعبة تجارية انتم بنفسكم تشوفون حالات الطلاق ايش كثر زايده في المجتمع عندنا.

0: هذه المهر وذي هذه اذا كان للحين مخطوبين، لكن بعدين اذا في ياهل ولا فيه تبدا بلوى ثانيه، مصيبه ثانيه تبدا.
1: هذا مصيبه ثانيه بسبب شنو؟ ان احنا فري، ان احنا اوبن مايندد. مع الاسف يشوفون اللي برا، يشوفون الاجانب، ودائما تصير مقارنات.
2: مقارنات هاي اللي ذبحتنا احنا جلال، مشكله
0: شلي.
2: اي والله اي والله صدق.
1: يعني هذه مشكلة أزلية ما لها حل.
0: جلال قاله وايد وايد، ترى مو بشوي، قاله ترى أنت وتبالغون، وترى في ناس لا وايد ناس ما يطلبون هالطلبات ولا هالفناتق ولا البوثات ولا الذي، فأنت ربعك ريايل يعني. طب 45 ما تزوجها يعني، أنا مستغرب من الواقع صراحة، شلون صابرين؟
2: أكا في ناس يعني عمرهم فوق 50 لحين ما تزوجوا.
1: بي وايد.
0: تعتقد هاي السبب؟
1: من شروطهم، من شروط الأهل، أنا اللي بياخذ بنتي لازم يكون مهندس، لازم يكون طيار، لازم يكون دكتور، لازم راتبه هالكثر.
0: هاي ربعك طبعا فضفضوا لك، وانت قلت تجارب، وشكرا يا جلال، شكرا لك المشاركة حبيبي موفق.
2: عماد يعني هل أصبح الموضوع، موضوع الطلبات بهالطريقة هذه ضرورة؟ يعني ضروري ان لازم تكون الطلبات بهالطريقة على اساس انه ما يضمنون حق بنتهم، ويضمنون ان الرجل ما بيلعب بذيله معاها؟
0: شو يلعب ذيله؟ هو في حيل يلعب ذيله. هو هذه الطلبات هذه اللي احنا نعتقد انهم مطلبوها، اذا خلوا في نفسية اصلا يلعب بذيله.
2: انزين انت وكأنك تبي يعني تكبل الرجل بهالطريقة.
0: انا والله سمعت واحدة عزيزة قالت انا خليه نفلس اضمن لي.
2: يلا تفضل، شوف التفكير.
0: انا بعرف بعد
2: اضمن لي ليش؟
0: ما اعرف، كل عزبالهم بياخذ عليها. انا بعرف الفناتق، مثل فناتق البوثات اللي سمعته، بعد في فناتق غير البطاقة، بعد في اشياء غير،
2: في بلاوي.
0: انا بعد في شيء بسألك انت يعني، هذه عرست زين، عرست شو اقول بنت، شو اقول استقبال حق شنو؟
2: استقبال عشان الهدايا لا؟
0: هي المصرف اللي صار هناك.
2: إيه بعدين الهدايا اللي تيج شنها، هذه شنو الصرف اللي صرفته؟ على الأقل تراجع من الهدايا اللي بتيبها بتيلها من الاستقبال.
0: شو بتيلها هدايا من شبيه؟
2: لا سلوتشير وذهب.
0: هاي سلوتشير يا كبرها في بوزك سلوتشير. عند المصرف مو هو اللي دفع. بعدين تأخذ الهدايا.
2: هي تأخذ الهدايا. على من يأخذ الهدايا؟ إيش فيك؟ عيل ليش يسوون استقبال عبالك عشان بس يبون يشوفون لوادم؟ لا سلامتك، اكا يسوون لهم بوفيه وطحطحة ودنيا ولوية هدايا. يبا هدايا
0: من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين على بوثنا ممكن تتصل على 0-973-1-7-4-5-2-5-2-6 نبي نعرف منكم شنو الطلبات الحالية في هذا الزمن، وشكل هذا الموضوع ما راح ينتهي إلى آخر الزمن. شنو الطلبات اللي هل هي فعلا سبب من الأسباب التي تخلي الشباب إنهم يعزفون عن الزواج؟
2: يعزف كمان، بيعزف كمان من كثر ما أنه هو مسكين متلته وعلى أيام. ترى أنا على فكرة ترى صج عماد، أنا وايد يعني يؤلمني. نعم. يؤلمني أن أصبح الزواج شيء يؤرق الرجل، يعني وكأنه
0: احنا بعد لا نكون هجوميين.
2: أنا ما بكون هجوميين.
0: أنا بالبنت تقول لا من حقي لأسباب 1-2-3
2: حلو، هي من حقها، بس في أشياء يعني وايد أوفر. أوفر.
0: يلا خلينا نشوف إذا في أحد متصل ولا أنا أصك ذي الحلقة، لأن أمي صاف ما قصرت، عطتني إحباط مو طبيعي.
2: بوثات محمد يقول لك في رقم الاتصال. نعم في رقم على 1-7-4-5-2-5-2-6 من داخل البحرين، واللي يحب يشاركنا من خارج المملكة 0-973-1-7-4-5-2-5-2-6.
0: وخليفة قبل ما لحق على المسج مالي يقول إيه هو من الأسباب، من هو سبب رئيسي وسبب جوهري حاليا في الخليج للأسف. بعد إذا عندنا أخواننا من الخليج نبي نعرف وضعهم بعد نفس الطريقة، أمورهم لكم وصلت وشنو تبعات هذا الموضوع، والفناتق انا خاطر اعرف الفناتق، لان سمعت ترطيش كلام عن فناتق.

0: أمانة مو قادر أصدقها. البثات أحس صدقتها بس في أشياء ثانية يعني من ضمن اللي سمعته إذا صدق ولا لا أن بعد ما يختارون الكوشة أنا طبعا اللي سمعت أسعار الكوش
1: الكوشات
0: انجلات زين بعدين ما اختاروا هذه اختاروا إلى ما اختاروا الصالة سمعت والعهد عراوي أن يبدلون أيضا الكاربت بلون الكوشة. هل هذه صج؟
1: اي صح.
0: وسمعت ان الجميلة
1: حتى الستاير اذا في ستاير يبدلون الالوان مال الستاير يبدلون كل شيء ترى على اساس انه يصير كومبينيشن ما بين الالوان.
0: كومبينيشن انا قاعد ادور على الكومبينيشن
2: يا جماعة ما فيش داعي للشوشرة.
0: وهل فعلا العروس الجميلة في لها اكثر من بدلة في العرس بدل ما قبل الاجار حجم فستان مبلغ بسيط يوم واحد لأنه في الأخير هو بيتعلق.
1: لحظة
0: بينقاط.
1: أنت لا يكون عبالك العروس بس حتى أم العروس خوات العروس يبتدون بثياب ها ويقول لك آخر العرس يبدلون يلبسون شيء ثاني.
0: بس هاي مو على ظهر المعرس
1: ها؟
0: مو على ظهر المعرس.
1: لا بس حد يعني شدك
0: بعد هذي إذا على ظهر المعرس ها مصيبة بعد
1: يمكن بعد ما تدري حطا روح يقول لك والله عماد وضعنا ميؤوس منه.
0: انا احباط انا قلت لك انا من ابطل
1: ميؤوس منه
0: من اسمع الطلبات ابطل السجرام واشوف ذي اللي تقلي بيض بس خلاص اهون.
1: زين ليش ما تاخذ هاي ذا اللون
0: وين هناك برد
1: ايه روح لها
0: برد هناك وذي شنو هاي هاي مو بتعدل نسلنا هذي ابوي بيصير حلو مو بعيالي ابوي. عندك تلفون ولا ما عندك تلفون؟ ايش فيهم؟
1: لا لأن ليش؟ ما حد يبي يتكلم في الموضوع ها؟
0: يقول لك معازيم ما لحق معازيم راح يدفعون ثمن حضورهم
1: واللي ما يدفع ما يعطونه شنو؟
0: لا هذه لا لا هذه أوفر على الطنازة إن شاء الله راح مسرحية.
1: تخيل أنت عماد أنا مرة واحدة رايحة معزومة عرس يعني زين المهم وصار ظرف وأنا تأخرت شوي في دخلتي يعني في العرس لا مو مسموح لنا تدخلين ليش ان شاء الله
0: بدأ العرض
1: ليش يعني مو مسموح شهز لا لان احنا اكتفينا بالعدد قلت لانزين انا معزومة كالبطاقة انا معزومة لا خلاص ام المعرس ام العرس قالوا احنا اكتفينا باللي موجودين الله
0: هذه ناهيج عن الصرف
1: الله.
0: اللي قاعدين نتكلم فيه الحين
1: لكن دشيت
0: ما مشيتك
1: لا يا معرفة ومن دشيت
0: ورقصتي قالوا لك مليون وبعد دشيتي
1: اروح اتعدل ومر شنو
0: صالون بكم 50 ويب 100 دينار وبعد يلا نشوف عرس من الو
1: مساء الخير حياك الله
3: مساء الورد يا هلا
1: يا مرحبا من
3: محل يا مرحبا ابو علي ابو ياسر
0: هلا يا ابو علي
3: يا هلا
0: متزوج ابو علي
3: العمده
0: هلا الشيخ
3: هلا الشيخ من ربك انا يمكن بتكلم عن هالموضوع
0: ايه
3: مو ما بتكلم ما بتطرق على المهور المهور حق على جنب على حق البنات يتكلمون عنه دي موضوع انا يعني الريال اللي اجبل و قدم على الزواج ما شاء الله يفتح أسر الأبو يغتني بالمهار البنت تغتني بالمهار الأم الصالة صاحب الكوشة راعي الصالة الكل يغتني
0: يعني بيوت وايد تنعز
3: بيوت ايه. تنفتح من وراء الفقير المسكين دي اللي يروح يقترف هالقرض دي اللي ما أنزل أهلي بن سلطان أرض يحط عليه حمل 25 سنة في الظاهرة
0: واستديو التصوير يقتني وبوثات
3: بعد ما يحتاج تعرف يا أبو عبد الله
0: وفي الأخير ريال يدش إيش كثر العرس إيش كثر يدش يا قاعد
3: العرس ما أعتقد إنه 5 دقايق ومن الباب للكوتي
1: لا يقعدون الحين يقعدون إيش كثر يا قاعدي ذيك ساعة كاملة قاعد تمللنا
0: قسم بالله لو عرسي ما بتحرك دافعك الربية حلله مبعجبة يطلع برا هذا اخرتها بعين وبارقص وكيف يعرسي انا
4: لما انت مش قد الجواز بتتنيل

0: بعد مو بعجبها داش عرس وبالغصب ومضايق ان المعرس قاعد ساعه. هذا اللي تبلح لحمه من القرض زعله انه قاعد ساعه. ظلام ظلام
1: ما له سالفه اصلا هو
0: ما له سالفه بس يرفع يمشي. زين ابو علي عندك شيء بعد؟
2: لا بس خلنا نشوف الجنس اللطيف
1: الجنس
0: اللطيف خلنا نشوف الجنس اللطيف اللي سوى اللطافة مع الريال.
3: كلكم معاديني كلكم تكرهوني
0: من داخل البحرين.
1: ترى كلامه صح ها؟
0: ايه
1: يعني
0: كم بيت كم بيت يستفيد من وراه
1: تصير وافرة
0: وبيت واحد اللي ننفقر بيت واحد اللي ننفقر لأن انت تشوف يخذ من ابوه وخذ من اخوه وباع سيارته الثانيه. وانا اعرف واحد كانت عنده سياره فارهه باعها وخذ اربع سلندر عشان البترول اقل. انفقر الرجال انفقر اي انفقر ومستعمله
1: على 1-7-4-5-2-5-2-6 ناخذ اتصال. الو
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا ومرحبا.
4: اخبارك حبيبتي؟
1: الله يعافيك.
0: الصوت وايد بعيد
4: الحين. اوكي
1: من معانا لو سمحتي؟
4: معلي.
1: معلي بس لو سمحتي يعني صوت صراحه ما ينسمع.
0: انت في السياره معلي؟
4: ايه دقيقه انا حاطه السماعه.
0: الحين تمام
1: الحين تمام الحين
4: اوكي
0: الحين اوكي بس نذكرك مخالفه التليفون 50 دينار بس للتذكير.
4: لا
0: يعني
1: واقفه اي اي اي احسن اي
4: ما يبا
1: ما يبا كلش ما في النشاد ده. ايه قولي معلي
0: ملخلخين هالشهر معلي ها
1: قولي خلي مر بس خلي مر
0: ما هطيوفنا هو ثماني ما يتسعى بل زين بظلم علي
4: من ناحية المهور انا بناتي الزوجة واثنيناتهم ما طلبت مهر الا اقل مهر ممكن. ليش؟ لأن الرجال ما ينشر يعني مو قيمته بالفلوس الصراحة.
1: الله عليك.
4: أنا عندي مبدئي الرجل إذا أكرم بنتي وعيشها العيشة اللي يقدر هو يعيشها وإنه هو يصونها واثنينهم يتحملون مسؤولية ويتحملون المصاعب اللي مثلا غلاء المعيشه هي تساعد هو يساعدها يكون بينهم موده ورحمه. عندي هذه اهم شيء. ما عندي اهم شيء المبلغ اللي بيدفعه في المهر او بيسوي لها حفله. انا بالنسبه لي انا قلت حق بنتي ما يحتاج يسوون عرس. عندك مبلغ؟ قالت لي ماما عنده مبلغ. قلت لها اوكي عنده مبلغ سافري استانسي معاه وتعالي اسسي شقتك. الناس بتي بتاكل بالذم
1: بالذم صح
0: بالذم وبتعقر وبتقارن
4: خاطري البس فستان حبيبتي روحي لبسي فستان وسوي ميك اب وسوي شعر وروحي انت معاه تصوري في استديو عن خاطرك وسافري. انا سويت كذي حق بناتي
1: والله صراحة يعني كفو عليك يا أم علي. وأهما يعني وأهما بالعكس يعني ما اعترضوا على هذا الموضوع بالنسبة لهم.
4: يقولون ما في نفس الماتش. يقولون لهم اثنيناتهم الكبيرة والثانية الوسطية.
1: أكيد بيقول كذي.
0: وعلي تنسمه ويعرف الخبر.
1: أكيد.
4: والله العظيم انا ما عندي اهم شيء انه يدفع وبذر ويسوي بالفندق الفلاني. انزين وفي النهايه بتقعد حسره 50 سنه يدفع قرض ليله.
1: اي والله اي والله صدقتي. اي
4: مو بنتي بتعيش معاه وبتغابى معاه على اساس
0: بالضبط
4: ليله
0: بالضبط. والله يعني الله يحفظك لهم يا ام علي ويخليهم لك ان شاء الله.
1: لحظه بس
0: وانت سويتي خير في 3 بيوت على فكره. 3 بيوت سويتي خير فيهم.
1: اكو في مسج يقول لك عندك بنت ثالثه بعد ام علي.
0: ثلاثه راح
4: نعم
1: عندك
4: موجوده.
1: يلا
0: صبري
1: يلا
0: صبري صبري بس في وقاعد شنو قاعد هني. شكرا
1: الله
0: يا أم علي
1: سهل عليهم إن شاء الله
0: يا رب يوفقهم. يا مرحبا
1: يعني هي قناعتك أم إن بالفعل إن هي تبي الريال يكرم البنت ها ويحترمها ويقدرها ويعيش مو بيصرف مو

0: يدفع مو كنا يشتريها، فاهم القصد انه يشتريها بفلوس.
1: بعد وجهة نظر ها؟
0: بعد وجهة نظر اكيد. ايه يلا
1: نقول الو مساء الخير.
2: الو
0: مرحبا.
2: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: حياك الله.
2: اولا احبكم، اول مره اشارك في حياتي في البرنامج.
0: الله عليك واحنا نحبك.
2: معاكم مع عبد المجيد من السعوديه.
1: والنعم يا عبد العزيز يا مرحبا.
2: عبد المجيد
1: ايوه ونعم ونعم
0: يا هلا ويا مرحبا يا ام عبد المجيد، نورتينا حياك الله.
2: عاد انا عندي اربع عيال لازم اتزوجهم واحب العروس صراحه.
0: تحبين العروس؟
2: يعني لازم اسوي على الاقل لو الواحد اول واحد اسوي له عرس كبير نستانس ننبسط. يعني انا مو ضد ان العروس بعد تبغى تلبس طرحه وفستان ابيض وتندب واحنا نصفق حق ولدنا ونستانس ولا يعني
0: ام عبد ام عبد المجيد يعني بتسوين حق الكبير والباقي مساكين بعد نفس الشيء.
2: هذا هو حتى اذا سوينا الكبير لازم الثاني والثالث والرابع اربع تملي عليهم
0: ما شاء الله.
1: هو يعني بتسوين لهم بس بالمعقول ولا بز يعني بعد الواحد
2: يعني انا بس ابغى لو يجيني عبد المجيد عبد الله يغني لي بالزواج اول واحد خلاص
0: الله الله الله الله الله. اوه عبد المجيد عبد الله تبي الفنان عبد المجيد عبد الله يغني في
1: هذه سعر جزيره دفعي. انت
2: بس هذه امنيه.
1: تقريبا عندكم الامهور تتراوح بين كم وكم؟
2: والله يا اخي يعني في كل منطقه ومنطقه، يعني عندنا المنطقه الشرقيه من 60 70
1: اي نفسنا يعني
2: الجنوبيه والله فوق ال 100 يعني عندنا
0: فوق ال 100 اي
1: وطلب طلبات العروس هل في تقليعات؟
2: غير الشبكات الحين لازم ما تفضل بالالماسات اللي فوق بال 70 80 الف طبعا نسبه دينار ما اعرف يعني كيف احنا ب 80 الف 90 الف لازم الشبكه الماس ولازم الساعه بعد هذا شيء جديد.
0: اي والله هذه الساعه يعني ما اعرف يعني ام عبد المجيد ما لاحظت ان تحسين ان هي تبي تتزوج بس عشان تجيب لها الساعه تكون عندها الساعه.
2: لا ان شاء الله بنات الحلال يعني مو شرط يعني بس نعم نعم يكون زوجي جاب لي وزوجي حطاني وزوجي سواني
1: اي حق المقارنه.
2: بس احنا عندنا بعد حركه انا ما ادري يعني ما احبها وما افضلها اللي يكون زواج رجال قبل زواج الحريم باسبوع.
1: باسبوع
2: باسبوع عندكم هذه الحركه؟
1: لا لا لا احنا يا نفس اليوم او يوم ويوم يعني يوم قبل يوم عقب.
0: لا في يعني يمكن يختلف ساعات بين يومين ثلاثة ايام
1: او بس حريم وريال في البيت قاعد يصيح على المجراله.
0: ابكي على مجرالي.
1: يعني على خدي
2: يعني انا عندي واحده اعرفها اسبوع سوى عرس رجال وتوفى احد قرايبها في وسط الاسبوع وانكسرت كنسل عرس الحريم.
0: يلا ها ما عندها سالفه الله يهداهم.
1: ما انت من كذي لما تسوي عرس ريفندبل زين انه هو تدفع عقب ما تطمن.
0: شوفي ام عبد المجيد الله يعطيك ان شاء الله على قد نيتك وتزوجينهم يا رب تفرحين فيهم ان شاء الله.
2: يلا ان شاء الله نعزمكم ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: امين يا ام عبد المجيد تبلغين فيهم ان شاء الله يا رب. يا مرحبا
2: يخليكم يخليكم
0: يا مرحبا يا مرحبا
1: يا مرحبا. الحين على الساعه اللي انت تحكين عنها الحين اذا لازم ذي الساعه في البوتيك ما في متى ينطر؟
0: لا
1: ما يعطونك بالحجز
0: يا شو اسمه يطلبها من الاونلاين
1: ما تيجي اونلاين. يا الفقيره اللي منتفه هذه ما تي اونلاين شو طالبه من تيمونت
3: ابعد سلامات.
4: مش هذا اسمع حس خالص ولا نفس بالعربي.
1: طبعا اونلاين هاي دليل ان ما حد فكر يبلى هذه الساعه.
0: اصلا ما تعجبني
1: انا يا انا بس صدقين كريه. انا غصو عندي اللي تعرفين ذي ولا انباعت بعد. الو عطي الو بس انت بك شابني
0: ايش حالات المزاد عندك ساعات يبون لك
5: انا في فلوس.
0: يلا الو مساء الخير.
1: تقول ما احبها تقول
6: مساك الله بالخير.
0: حياك الله يا هلا ومرحبا.
6: يعطيك الصحة والعافية العمدة وسيمة.
1: يا مرحبا معنا
0: الصوت عارفه
6: حسين. أفا نسيتوني
0: حسيني
1: حسين
6: حسيني
1: والنعم
6: لا مو بحسين
0: ها
6: افا وياكم محمد سعد ابو سعد.
1: اهلين يا محمد.
0: الحين انت محمد قلت لك حسين تقول ايه حسين بعدين تقول لا مو حسين.
6: قلت مو حسين قلت والله.

0: ألف.
1: أنا لأن فوتي رايح وبعافية شوي بس تعرفون يعني ترجعون بالسلامة وتنورون الإذاعة ما يصير ما تصير.
2: حبيبي يا محمد حبيبي ما عليك شر ما عليك شر
1: حياك الله حبيبي العم.
2: شلون شلون هالزمن؟
1: أنا متصل والله بشوية جديدة صراحة أول مرة أسمعها يعني من قبل أسبوع تقريبا اتصلوا لي قالوا لي معزوم على قصة مهر. قصة مهر هاي جديدة يعني احنا نعرف قصة بات كوت ست هاي اللي نقص فيهم أما قصة مهر هاي جديدة. فما شاء الله يعني قاعدة تطلع لنا أشياء.
3: شنو قصة مهر يعني شنو؟
1: والله أنا ما رحت لدرجة قلت لهم إذا باي بيصير خرب راسين بالحلال فروحوا أنتوا أنا بيايا.
3: يعني يمكن يعني يقدمون المهر يعني بيقدمون المهر
2: قصة مهر يعني بيحددون المهر.
1: أول مرة والله أسمع عنها
2: القاس زين قص
3: اللي هو الاتفاق على المهر الاتفاق
2: تحديد المهر تحديد المفروض مزاد هو
3: ما ادري
1: يعني واحد يقول 3.5 لا 1000
2: لا لا 1400 4700 المرجوع 1 4700 المرجوع 2 عند عماد على المرجوع 3
1: على الكبت ما راح
2: على المرجوع دينغ دينغ دينغ دينغ احمد 4800
1: كلمنا على الواتساب وخذها
2: لحظه خلنا نكلم رعيها على الواتساب خلنا اجيب بركه بركه يا احمد بركه
3: ايش دراني باركونا
1: باركونا يستاهل
3: مبروك مبروك يلا يلا يلا مبروكين
1: توصلوا يا حق العنوان
3: على الكاميرا لا بس البنفت البنفت طرش لها لانه ما يصير
1: اي بس اكل لي البنفت
2: اكل لي البنفت صور لي الهذي
3: استغفر الله
2: اكل بنيه مع بطايقها مع الضمان مع ذي كل شيء والذي كل شيء موجود والوكيل من البوتيك نفسه
3: وصلنا
2: لهالدرجة شكرا يا محمد يا لا مرحبا على 1745566 ناخذ الاتصال
3: يلا الو مساء الخير
4: السلام عليكم
3: عليكم السلام يا مرحبا
1: عليكم السلام يا رحمة الله
2: الله يسلمك وعافيك
4: بالنسبة حق موضوعكم اليوم
3: نور نور
4: اي نور
3: حياك الله اي نور
2: يا مرحبا يا نور
3: قولي
4: الله يحييك يا اخوي شوفوا هو المهر يعني صراحة الشرع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والدين كله تحدد علشان يعظم مكانة المرأة هذه الزوجة تقدير لها وكرامة ورفع لها أنا ما أقدر أستهين به أو أعطيها مهر أي مهر هو علشان النبي الزواج شيء إنه نطاق غليظ الله سبحانه وتعالى قال فهذا الشيء
2: احنا نتكلم عن المهر المناسب
3: إيه؟ يعني اي مو بالمبالغ
4: يعني
3: فيه
4: يعني الشيء يعني لا لكل واحد على
3: على مقدوره
4: بس مثلا انا مقدوري اقدر ادفع مثلا 6000 واقوم اعطيها 1000 ما يجوز ان انا اقلل من قيمه هذه المهره
3: انت وجهه نظرك ان المبلغ ممكن انه يقلل من قيمه المراه يعني
4: اي يقلل من قدرها يقلل لكن يعني يوم جتنا كورونا صدق كورونا كان ظاهرها عذاب لكن باطنها رحمه وايد اشياء تحسنت في كورونا زواجات كورونا كانت من احلى الزواجات في حياتي كلها تمنيت ان يرد الزمن وانا عرس ايام كورونا
2: شلون
4: صراحه من احلى الزواجات
3: لا مصاريف لا دنيا ولا لويا ولا طحطح
2: انتوا ما تشوفين الريايل ما حبوا يعرسونه لف كورونا
3: اي
4: والله كان ابرك لهم ليش لان مقتصره على الدائره الاوليه الاقارب فقط اللي فيها انا بنتخت عرسات في كورونا احلى عرس في حياتي انتمشى بين المعازيم كنا نتمشى في البيت في الصاله
2: كل ما اخذ راحته
4: الكل ما اخذ راحته ولا في مبالغ في المصاريف ولا في ذاك البذخ ولا شيء
2: ما يبلغ ساعة
4: أيام نعم والله ما أدري ما
2: سليها
4: وأنا والله أؤيد يعني سووا عروس في بيوتكم تبسي الشنيول وكشخي والستانسي وصوري للذكريات بس ما في داعي حق المبالغ الزايدة لأن ليلة بتنقضي بتدفعون

0: العمر كله مصاريفها.
1: نعم نعم.
2: شكرا يا نور، شكرا نور على نور، شكرا يا نور. نور تتكلم بالمعقول، يعني الواحد يمدري ولا على قد الحافة.
1: مشكلة ساعات وايد يعني
2: للحافة. لا هي تتكلم العادي، بس انت حين ذمتك احنا لما حم

0: يقتصر على الأهل بس، ما ندعي أن الأولي والتالي يعني الأمة لا إله إلا الله أتي صراحة.
1: صحنا البيتي فور،
0: بيتي فور
1: دلة قهوة دلة شاي
0: وبس، بس نحطوا لها دي جي
1: دي جي
0: بس أمور طيبة.
1: يلا خلنا ناخذ لا بيني رفيجي غني، بيني رفيجي خلف فؤاد رفيجي.
2: ألو بيني، السلام عليكم.
1: مني 30,000 بس. ألو
0: عليكم السلام، حياك الله،
2: مساء الخير.
1: مساء الورد، مساء يا مرحبا
2: وياكم أبو محمد.
1: منعم أبو محمد،
2: والله أنا واش أقول لكم الصراحة، أشكركم على هالبرامج الاجتماعية اللي تعالج القضايا، قضايا المجتمع الصراحة.
0: عاد إن شاء الله تعالج، إن شاء الله يعني في فايدة إن شاء الله أبو محمد، نتمنى. يقول
2: لا صراحة أنا من المعجبين والمتابعين صباحا ومساء برامجكم الصراحة.
1: ما تقصر يا أبو محمد.
0: دوم دوم. زين رأيك في الموضوع أبو محمد، هل في مبالغة في يعني طلبات العرس والزواج والمهار؟
2: شوفي إحنا المستوى يعني يعني من الطائفتين الكريمتين.
0: نعم.
2: يعني كل واحد على قده، يعني إحنا تعرفين يعني يعني 1500 دينار هذا المهر يعني. المتعارف عليه يعني.
0: نعم 1500 يعني زين. ايه زين المبلغ.
1: ايه انا من كذي من كذي انا باخذ منهم لان ابو محمد اول شيء انت عندك طائفه الكريمه الحبيبه اخواننا الشيعة، اول شيء العرس الماتم صح؟
2: العرس الماتم بقول لك شغله،
1: وبعد الاهل كنا يساعدون.
2: ها
1: الاهل كنا يساعدون، الاهل يساعدون
0: المعرس مثلا، اهل المعرس
2: لا يساعدون ولا شيء.
1: افا راحت هيك الايام.
2: انا بتكلم عن نفسي فقط، ما علي من احد.
1: اي قول.
2: انا طلعت قرض شخصي من عندي زين، بس الصراحه بيت عمي ما قصروا وياي، قالوا لي لا تسوي اي شيء، نبي بس تسوي
1: الاهل.
2: ها
1: اقول هذه الاهل.
0: اي
1: اي قول.
2: قالوا نبي بس مكسرات
0: اي
2: وعصير وفواكه وكذي وبس الاهل لا تسوي شيء.
0: بس
2: لهم ما يصير. انا هي ليله في العمر ليله لو باقي.
0: الله الله،
1: هل فعلا ليلة لو باقي ليلة يا ابو محمد؟
0: خلي يكمل ابو محمد. ايه ايه بعدين شنو تقول الاغنية؟
2: يعني الصراحة انا ما يصير اذا ما استانس هالليلة ما استانس
0: الحين ابو محمد. المرة مطلوبات تقعد انت تبي ليلة
1: لهاي باقي ليلة، يبي يصرف الريال يبي استانس.
2: يعني انا عندي يعني من يعني انا عندي اصدقاء سنة وشيعة يعني مو بس يعني أيه. أنا لاعب في النادي الأهلي كنت
1: ما شاء الله،
2: وعندي يعني معارف يعني ما شاء الله يعني
0: انزين.
2: بس اللي انصدمني قالوا ما نبيك تعزم أحد، حتى ربعي قالوا أخي أنت ما عزمتنا.
0: أيه.
2: بس أنا وش أسوي يعني تنازلت
1: نازلت
2: يعني فوت أمري إلى الله.
1: وش كثر صار لك معارس محمد؟
2: الحين عندي ولد عمره 16 سنة.
1: ما شاء الله
2: تقريبا 19 سنة من عرس.
1: العمر كله يا أبو محمد كله. وإن شاء الله رب
2: 47 عمري 47 يعني
1: توك صغير يا أبو محمد. أبصيح أنا
2: شيبنا أخوك شيبنا وين.
1: لا يا أبو محمد لا تقول كذي، لا تقول الشباب شباب القلب.
0: نعم نعم
1: شوفني
0: نعم.
1: أنا قاعد أكون روحي للعين. شكرا يا أبو محمد، هاي آخر اتصال.
0: يعني تعرف شلون الحين انقلب الموضوع. هو كان خاطره انه يسوي
1: انا اقول لك اروح اخذ ذيك اللي تقلي بيض وتحط
3: التليفون يا رن.
0: التليفون يا رن.
1: يلا
0: الو مساء الخير. الو
1: هلا قالوا ما نبي هو قال ابي اصرف. شوف غيره. مرحبتين
0: حياك الله. من معانا
4: معك بدور اختي.
0: حياك الله بدور، يا مرحبا.
4: يا مرحبا، مساكم الله بالخير. اول شيء شلونكم؟
0: يا هلا يا هلا يا بدور، حياك الله. قولي.
4: عندي تعليق على موضوع تكاليف العرس والسوالف.
0: نعم.
4: شوفي موضوع تكاليف العرس، اول اوكي كانوا يعني يوم اول الريايل كانوا يقدرون هاي الشيء.

0: بس أنا بالنسبة لي الحين في هاي الجيل إذا شافوا البراين بتسهلة يسترخصونها، سوري يعني بس صدق يسترخصونها، يعني يصير أن الموضوع يصير عكسي تماما، يشوف أنه لا والله هي متسهلة معاي، هي مدري شنو، ما يشوفها بنظرة يعني
1: بدور يعني أنت
2: ما يقدر التضحية اللي هي قدمتها.
1: يعني تبي تقولين أن سبب أنه ما يطلبون هاي الطلبات على اساس انه انه يحسب لها الف حساب، يعني البنت انه يعني مو سهل
0: في ناس كذي في بنات كذي يفكرون، يعني اغلب البنات، مع ان انا شوفي انا ضد التكاليف وضد العرف، بس انا قاعده اقول كفكره من اللي اشوفه كبنات حولي اللي يخففون المصاريف وما يسوون عروس وما ادري شنو،
2: ما يقدر اول شيء
0: يطلع عليهم الموضوع عكسي. بس لا. ايام اول لا كان غير الوضع، ان الرجال يقدر المراه، هي تساعده يساعدها، الحين حتى اذا هي تبي تساعده يشوفها بطريقه عكسيه.
2: بعد وجهه يعني نظر جدا طريقة جميله
0: تفكير، طريقه تفكيرهم الحين هالجيل غير مو بنفس قبل.
2: تسلمين يا بدور، وشكرا على وجهه النظر هذه، شكرا. طبعا في الاخير هو السالفه نصيب، في الاخير العلاقه مباشره ب حسن الاختيار، لأن مثل ما قالت بدور ممكن الأهل يكونون، وهذه صارت، ممكن الأهل يكونون متسهلين مع الريال لأبعد الحدود على أساس أن بنتهم في المستقبل يفكرون أنه ترتاح، يطلع هو ما يقدر ذي الموضوع،
1: ما يحط في عين الاعتبار،
2: ما يحترم هذا الرأي من الأهل، فيسترخص الموضوع وممكن يلعب بنات الناس، أو بعد فترة يقول لك والله ما تفاهمنا
1: من كذي يطلبون مؤخر شيء وقدره 100,000 200,000
2: حد يطلب مؤخر
1: عشان يعني ما يفكر في يوم من الأيام أنه هو
2: يزر إنزين بيعذبها، بتخلي تنازل بعدين،
1: لا لا لا هي اللي تعذبه، هي اللي
2: تعذبه إذا هي فقيرة مسكينة وهو
1: سلام تجيب له العيال وتخليه مول
2: بس الحياة دي حرب ذي، يعني ما تكلم عن حرب، تكلم عن فناتك عرض وذي، بس إحنا قاعد في حرب، إحنا محاكم وغيره، أما أنت رعيت بالشوكل صدق،
1: هذه الحياة
2: أنا بروح أخذ من عنده عقيل ولا بيكم
1: ما بيكم.
3: الخلق يضحك شلون يعني طلقني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: لك عجزت أحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
0: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

أنا محب أكره الهجران هو الصدو والبعد ما باه والفرقة عدوي اللدود. أنا محب أكره الهجران هو الصدو الله الله الله. أفرح إذا احنا سدود أفرح.

هلا ومرحبا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

تغرقت تراهن انك في الوضع الراهن متلخبط مش متظبط بقى وانا سايبك بالي طويل مشغول ومقلق واقع منهار.

0: تب المفارق أموري لا تعتذر والله يسهل خطاويك من كل عذر ما عاد يرضي غروري
1: ما عاد يرضي غروري.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعه.

0: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى شم المكارم إلى أعلى معاليها المجد والحمد والطولات مسلكنا ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: في الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أجسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

ونمت ما تدري بشخص كل ليلة عند بابك واقف مكسور يبكي يبكي.

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.